يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحملت

أفكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح

فوارس ركعات تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الموقع الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الخميس 18 من حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق للثالث من شهر محرم لعام 1448 هجرية. نهاية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم نابلس والمستوطنون اقتحموا قبر يوسف وهناك عدد من المعتقلين من المدينة. تفاصيل مع الدكتور أمين بوردة. يسعد صباحك دكتور، تحية طيبة لك.
1: صباح الخير، تحياتي لكم
0: أيضا لزميلنا العزيز محمود اسكندر.
1: إن شاء الله تكون نهاية أسبوع موفقة
0: وأن يمن الله على أسرانا جميعا بالفرج، اللهم آمين. تفضل دكتور.
1: بالفعل الاحتلال اقتحم مدينة نابلس على مدار 5 ساعات متواصلة تقريبا، يعني بدأ الساعة 1 فجرا وانتهى في الساعة 5:15 صباحا. الاقتحامات كانت تقريبا شاملة لأغلب أحياء المحافظة والمدينة عفوا، وأيضا بعض المخيمات وبعض الأحياء القريبة من المدينة، ولكن أسفرت عملية الاقتحام عن 4 معتقلين حتى اللحظة تم حصر أسمائهم، وهم الشيخ محمد الملاح اللي هو إمام مسجد النور في منطقة المخفية، وأيضا عز الدين عبد الحق من شارع أيضا المخفية، وكايد خفش من مخيم بلاطة، وماجد طبيلي رئيس جمعية أيدي جيل المستقبل من منطقة شارع عصيرة. 4 معتقلين طبعا. كان هناك اقتحامات لمنطقة المعجين، اقتحام احدى البنايات، ايضا اقتحام محيط مخيم العين، كان هناك ايضا اقتحام لمخيم بلاطة ودهم عدة منازل، بين ايضا منزل هاني حويطي ومنازل اخرى مجاورة، وكلها طبعا بحارة العموري اللي تم فيها اعتقال الشاب كايد، وايضا كان هناك اقتحام للمنطقة المحيطة بمخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية. خلال ذلك الاحتلال وضع حاجز طيار على طريق البذان الصرفي، تم إزالته تقريبا الساعة 5 PM هذا اليوم. تقريبا الساعة 5 مع انسحاب قوات الاحتلال وتنفيذ عملية اعتقال، دخلت 4 جيبات عسكرية من حاجز دير شرف واستمر مرورها بشكل مباشر باتجاه شارع القدس، يعني لم تدخل أي حي وإنما كان دخول استعراضي من غرب المدينة إلى الشرق. يعني هذا كان في مدينة نابلس فجر هذا اليوم. طبعا الليل الماضي كان اقتحام مواجهات في جبل محيط جبل صبيح في بيتا، أيضا كان هناك اقتحامات في بيت فريك واندلاع مواجهات فيها، اقتحام بقرية سالم أيضا شرق مدينة نابلس، وأيضا كان هناك يعني رزمة من اعتداءات المستوطنين في أكثر من مكان. جزء يوم أمس كان واضح أنه المس في كرة رام الله، خاصة مسجد جلجلية ودير دبوان، كان هناك محاولة حرق مسجدين أو تم إحراق مسجدين في هذين البلدتين. ناهيك أيضا اعتداءات كانت للمستوطنين في قلب مدينة الخليل وأيضا بالأغوار الفلسطينية. أيضا فجر هذا اليوم سجل اقتحام إلى مدينة أريحة واقتحام آخر إلى سعير وشيوخ في منطقة الخليل.
0: نعم، إذا مرة ثانية دكتور أمين نسمي أسماء المعتقلين.
1: نعم، من نابلس تم اعتقال 4: الشيخ محمد الملاح إمام مسجد النور بالمخفية، عز الدين تيسير عبد الحق كايد خفش من مخيم بلاطة، وماجد طبيلي رئيس جمعية أيدي جيل المستقبل من شارع عصير.
0: نعم. هل ممكن نقول إنه اعتقال ماجد بيأتي في ظل تضييق على الجمعيات الخيرية، وقبل هيك كان في إغلاق لمديد وكان في اعتقال لعدد من الموظفين في العمل الخيري؟ نعم. وقبلها برضه كان عفواً في الخليل وفي أكثر من منطقة.
1: نعم، هو الجمعية الخيرية مستهدفة منذ سنوات طويلة، بعضها أغلق، بعضها أغلق حساباتها، بعضها أغلق جمد أو منع النقل الأموال إلها من الخارج حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا على مدار سنوات طويلة. لكن في الفترة الأخيرة الأشهر الأخيرة كان في تكثيف يعني هذا الموضوع، وهذا التكثيف بصراحة يعني كان توقيته صعب جدا، لأنه الناس بحاجة لمساعدة، وبالتالي أي جمعية بتم إغلاق مقراتها حساباتها عملها تجميدها يعني بيكون في فئات كبيرة تضررت. احنا بنحكي عن جمعيات مثل جمعية مديد وجمعية أيدي جيل المستقبل والجمعية الخيرية بالخليل، يعني هذه تؤمن مخصصات لملايين الأيتام أو ألاف الأيتام، وبالتالي يعني إغلاقها سيؤدي لا سمح الله إلى أضرار وخسارة الكثير من الأسر لمخصصاتها الشهرية. نعم. وبالتالي يعني بالعكس هذا يصب في استهداف واضح لهذه الجمعيات.
0: نعم دكتور، خلينا بس نسألك عن فعاليات الأسرة. امبارح أنت نعم. كنت موجود في حفل تكريم أمهات الأسرة أو النشاء أو الناشطات المشاركات بالفعاليات الأسبوعية، وكانت في مشاهد يعني عاطفية جدا جياشة. نعم. بكاء، ويعني الظرف كان صعب.
1: نعم، اللجنة الوطنية لمساندة الأسرة نظمت هذه الفعالية يعني بعد يوم من فعالية الأسبوع المعتادة لكل ثلاثاء، فاختارت يوم الأربعاء بذكرى مناسبة يعني مهمة جدا، ذكرى استشهاد وإعدام الشهداء الثلاثة في قبل حوالي 90 عام. وكان النشاط بالأمس يعني تكريم لكل الأهالي اللي بيشاركوا بشكل فعال وبنجحوا مسيرات الأسرة، رغم أنه بيوز كان في تنويه أنه يعني كثير من المؤسسات العالمية غابت عن هذا المكان، لكن الحمد لله على الأقل في أكثر من مؤسسة قامت بهذا التغطية، وبالتالي هي رسالة يعني امتنان ورسالة فخر بهؤلاء الناس، أمهات وأباء وزوجات أسرة يعني يمارسون كل يوم سبت من 4 سنوات يعني يشاركنا بهذه الاعتصامات. بالتالي كان لفتة من اللجنة الوطنية ومؤسسات اللي طولنا بقضايا الأسرة يعني تكريم تلك الفئات من المجتمع الفلسطيني.
0: أنت في عندك في لنا في فيديو يا
1: نعم لسيد مظفر ذوقان، وأيضا كان في كلمة لعطوبة المحافظ وكلمة نعم. لمحمد حمدان.
0: نعم في الفيديو، نحط الفيديو مقابلة مع أخونا مظفر ذوقان.
2: كان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، اليوم لنا فعالية عنوانها تكريم ذوي الأسرى والذين تحديدا يشاركون بالفعاليات الأسبوعية إسنادا للأسرى في سجن الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تأتي على شرف الذكرى 96 لارتقاء 3 أبطال من أبطال ثورة البراق عام 1930 والذين تم إعدامهم على يد الاستعمار والانتداب البريطاني، محمد جمجوم وعطا الجير الزير وفؤاد حجازي. هذا النشاط هو في سبيل تعزيز صمود عوائل الأسرى، وأيضا رسالة وفاء لأمهات الأسرى، لزوجات الأسرى، لأطفال وزهرات الأسرى الذين تتفطر قلوب أمهاتنا على ظروف أبنائهن خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي. فجئنا كمؤسسة نادي الأسير الفلسطيني لنرسل رسالة وفاء لهذه العائلات التي تعاني الأمرين جراء سياسات الاحتلال التنكيلية بحق أبنائنا خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، وهي أيضا رسالة تعزيز وصمود للمواطن والمواطنة الفلسطينية والذين هم على أمل لقاء أسرانا محررين.
3: الأم الفلسطينية لم تلد الأبطال فحسب، بل ربت البطولة.
4: نقف اليوم باسم أهالي الأسرى لا لنشكر فحسب، بل لنقول أن الكلمة الصادقة تبقى وطنا صغيرا.
3: لذلك جئنا اليوم في نادي الأسير الفلسطيني لنكرم هذه العوائل المناضلة التي تستحق منا كل التقدير وكل الاحترام.
0: كان الله يعافيهن أمهات وذوي الأسرى. دكتور أمين، موضوع الرواتب الأسرى والجرحى ما فيها شيء جديد؟
1: الجديد فيها أنه في تقرير دولي لمؤسسة بترصد هذا الموضوع أشادت بشفافية السلطة في هذا الموضوع. طبعا هي بتحكي أنه ما في دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى والجرحى. الإسرائيليين بيقولوا إحنا منشكك في هذا التقرير. يعني كأنه
0: أنا كان قرأته، هي مؤسسة أمريكية
1: مؤسسة أمريكية لها علاقة بالاستشارات رصدت
0: بتأكد أنها السلطة ملتزم التزام حديدي بعدم دفع الرواتب.
1: لكن بالمقابل الإسرائيلي بيشكك في نتائج هذا الموضوع، وبالتالي بالطالب أنه لازم يكون في عندنا طرق أخرى، حتى بتكون بالحرف الواحد الرد الإسرائيلي أنه بدناش يكون في دفع من تحت الطاولة.
0: هاي إسرائيل.
1: نعم إسرائيل.
0: نعم نعم نعم. أبو عمر، هذا موضوع مهم لازم نحكي عنه بعد قليل أيضا، وموضوع الخليل وما يجري في خليل الرحمن، لكن قبل هيك خلينا نقرأ اجتماعياتنا اليوم. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة عائدة علي روما أم حسين الدواني، تعزينا لحسين وعائلته الكريمة، واليوم سيشيع جثمانها بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان رجال العمود، وللنساء في منزل الفقيدة في جبل فطير. أيضا المرحومة هيام درويش الحجي أم العبد البرقاوي، واليوم من مسجد الإمام علي إلى المقبرة الغربية، والعزاء للرجال وللنساء في قاعة فندق القصر حتى بعد صلاة العصر. وأيضا المرحوم فتحي استيتية أبو محمد والعزاء في ديوان آل استيتية وللنساء في منزل الفقيد في البلدة القديمة خلف المسجد الصراحي الكبير. إنا لله وإنا إليه راجعون. صباح الخير لأخواننا المعلقين جميعا، جمال قناديلو، مؤيد جود الله، أخونا علي برهم، أم العبد حمد، عمر نوفل، نضال كعبي، إياد جوابري، الحج أبو عمار علاوي بيقول نهاركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صادق زيح، أخونا سعد البسطامي، يوسف الزمار، أبو جابر طبيلة، دكتور حسام خريم، أخونا هشام حسين، عصام عوكل، دكتور سمير الخياط، صباح ماهر، حاتم الخواجة، محمد إدويك، محمود إدويكات، صباح الخير، أحمد المدموج أيضا، مصباح شاهين، مهدي حدادة، ماهر الششتري، وصباح الخير لسامر الحنتولي، سوسن شلبي، أيمن اللحام، نظمي قناديلو، حلم التيتي، علي أبو أنس، عزام أبو زنط. وموضوع أوكي يوسف منحكي على موضوع الجسر، طارق القاضي صباح الخير، أبو حامد صباح الخير، نظمي قناديلو مرة تانية بقول الجسر عبارة عن ذل وإذلال العباد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ندى قاسم جبر صباح الخير، مؤيد العبد صباح الخير، في ترند حملة لمقاطعة الجسر والسفر بسبب ما يتعرض له المواطن من ذل وإهانة وآخرهم ما يسمى بالمنصة، والناس نتمنى أن تلتزم بهذه الحملة، وساعتها رح نشوف رح كيف الجسر يكون ويرجع مثل المكان. والله يا يوسف يعني أنا بعرف صديق حجز على المنصة ودفع 200 دولار زيادة من الآخر، وهو حكى يعني أنه أنا دفعت مقابل اني ارجع لانه عنده مواعيد وعنده شغل، وحكى على مجموعه خاصه في الاصدقاء قال في دفع من الاخر، اللي بده يجي على المنصه بده يدفع يا بابا
1: حتى المنصه
0: لا علني يعني، هو ما بعرف قصدي انا انه دفع ما بعرفش لمين يعني، دفع مقابل انه انه يعني يدخل على البلد، وكثيرين كتبوا على منصات مغلقه انه في دفع بيتم بطريقه معينه، وفي انت نقرا المنشور ابو عمر اللي حاطه بعد اذنك مش واضح انا عندي عطاء
1: طبعا هذا
0: طلع حنا الاب طلع حنا
1: نعم الاب طلع حنا عن نشر اعاد نشر منشور لحمزه سيوري ناشط فلسطيني بيتكلم ايضا عن موضوع الاذلال على جسر الاردن المسمى زورا كما يقول صاحب النص معبر الكرامه، هذا المبنى الذي بني على نفقه السلطه الفلسطينيه، فبقول لماذا لا يوجد حراك اعلامي وسياسي وشعبي لحفظ كرامه الفلسطيني، ما سر هذا الصمت؟ وحتى بقول يعني بتكلم عن موضوع لما إسرائيل قررت تفتح مطار ريمون للفلسطينيين صار في احتجاج في الأردن لهذا الموضوع، وبالتالي إسرائيل تراجعت عن هذا الموضوع، لكن ما تزال المعاناة تشتد سوءا على هذا المعبر، والتعامل مع الفلسطيني أصبح يعني يمتهن كرامتنا بشكل كبير، والسؤال لماذا لا نجد حراكا فلسطينيا رسميا لحفظ كرامة الفلسطيني؟ الفلسطيني إنسان له كرامة وليس بقرة حلوب، يعني هذا دليل انه عاش تجربه مريره جدا، وهذا باكده الاب عطل حنا كونه يبدو عاش التجربه.
0: هذا واضح انه معبر الكرامه ليس له من اسمه نصيب، ما في كرامه على معبر الكرامه، وهذا موضوع للاسف قديم جديد يعني بمر احنا يا ما حكينا عنه سنين طويله، واحنا بنحكي اي مؤيد نفس الكلام بقول الجسر ما في الكرامه الا الا الا, إلا اسمه. علاء الجيطان صباح الخير، اخونا عمر نوفل مره ثانيه، سماهر دوابشه صباح الخير، فادي يا زقزوق صباح الخير، حمزة يا أبو صفية، وأيضا الدكتور ياسر صباح الخير، أخونا أحمد راتب يسعد صباحك، وأيضا رندا قادري، أبو محمود صباح الخير، يوسف مزهر، أبو عمر زميلنا العزيز، عميد دويكات، أبو شام، مهندس يزن جبر، دكتور ماهر، أبو زنط، أيضا أخونا عامر فطاير، فوزي الشريف مرة تانية، عصام أوكر، ريم عامر، يسعد صباحكم يا ريم. موضوع البنزين والسولر حتى الآن في مشكلة، ليش مش عمالها بتنحل؟ وأيضا لأخونا رامز أبو صالحة يسعد صباحك، مبارح كان في بيان يا إخواننا بما أنه صبحنا على رامز، في بيان من عائلة أبو صالحة، تتابع عائلة أبو صالحة ببالغ الأسى والاستنكار ما جرى من حادثة الاعتداء المؤسفة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي والتي أفضت إلى إصابة السيدة المذكورة إصابات بالغة، اللي هي من عائلة غزال، إذ تعبر عائلة أبو صالح عن إدانتها المطلقة واستنكارها الشديد لأي اعتداء على نفس الإنسانية أو المساس بكرامة الإنسان وسلامته الجسدية، فإنها تؤكد أن مثل هذه الأفعال المدانة تتنافى كليا مع قيمنا الدينية وعرافنا الاجتماعية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي تقوم على احترام الإنسان وصون حقوقه ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره. كما تؤكد العائلة أن هذه القضية باتت منظورة أمام الجهات المختصة وأن الفصل في الوقائع والادعاءات وتحديد المسؤوليات والنتائج القانونية هو اختصاص أصيل للنيابة العامة والأجهزة المختصة والقضاء الفلسطيني الذي نضع فيه كامل ثقتنا لتحقيق العدالة وفق أحكام القانون بعيدا عن الاستباق أو إصدار الأحكام المسبقة أو تناول معلومات غير مثبتة. وتدعو عائلة أبو صالح الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية واحترام سرية التحقيقات والإجراءات القضائية والامتناع عن نشر الشائعات أو استغلال هذه الحادثة بصورة تضر بسير العدالة أو تمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي. وفي الختام نسأل الله الشفاء العاجل للمصابة وأن يحفظ مجتمعنا من كل سوء وأن يمكن الجهات المختصة من القيام بواجبها وصولا إلى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وسيادة القانون. هذا بيان رسمي صادر عن عائلة أبو صالحة في الوطن والشتات. عزام بيقول يا أخي روح على أي مكان في بنزين السولار عادي إلا في هالبلد ما بتعرف شو قصتها. امبارح يعني برضو مع أحد الأصدقاء ممكن لف على 4-5 محطات للأسف ما لقى إلا في يعني دون ذكر واحدة في بعد يعني جولة طويلة وكان مع شحطة بالضبط يعني كادت السيارة إنها تخسر أو يعني توقف تماما. هل تم إذا إنزال العلم من سما نابلس من المستوطنين صدام المصري؟ بعرفش دكتور أمين تبعت الملف؟
1: نعم هو من 4 أيام الناس انتبهوا إنه فيش علم
0: بعد رفع سارية
1: بعد رفع ساريتهم جديد فبدوا يتناقلوا الناس الأقاويل. البعض وصل بعض زملائنا من ضمنهم جمال ريان وصل للمكان امبارح وشاف إنه في تقطيع للأسلاك وللحبال هناك وصور الساري بدون علم. بس الناس ربطوا الموضوع بالمستوطنين لأنه من عدة أيام المستوطنين ببثوا على منصاتهم فيديوهات من قلب مدينة نابلس. يعني امبارح كان في فيديو بثوا كانوا بشارع فيصل بالقرب
0: قرب البلدية
1: وصوروا المجسم كلمة نابلس وكانوا طبعا يغنوا. وقبلها بيوم كان في بلاط البلد أيضا وأول أمس أيضا في شارع عمان. يعني فيديو ثالث ثلاث فيديوهات بثوا المستوطنين أنهم متواجدين بقلب نابلس بعضها في وضح النهار. وهذا قد يكون نوع من الاستفزاز ونوع من يعني التحرش بنابلس من هذا القبيل.
0: نعم إذا
1: الناس ربطوا الموضوع أنه غالبا مستوطنين. يعني
0: يجوز المهندس إياد عنبتاوي اللي هو رؤى نابلس بعرفش إذا نشر شيء على صفحته.
1: هم أصحاب المبادرة.
0: أحد الإخوة بيقول لي اسألوا المهندس إياد. هلأ بنحاول نتواصل معه إذا في أي تفاصيل. برضو في ملاحظة أرجو عدم ذكر اسمي. الرجاء التذكير عمليات النصب والاحتيال تطال العمال في الداخل وعود في إعطاء التصاريح والعمل مقابل آلاف الشواكل لتصريح الواحد وللأسف وعود كاذبة. الشخص المحتال بعد ما يحصل على المال يختفي. مئات العمال وقعوا ضحايا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل شخص يحتال على الغلابة.
1: طبعا على موضوع العمال ثلاث أيام الماضيات أيضا يوميا في فيديوهات وصور لاعتقال عمال فلسطينيين مع أرباب العمل. بعضهم اعتقلوا في تل أبيب وبعض بيافا وبعضهم على الجدار بالقرب من الجدار سواء كان عند قرى رام الله بيت إكسا وأيضا منطقة دير أبو مشعل القرى القريبة من الخط الأخضر. وأيضا في كان مجموعة من المعتقلين في مناطق الخليل أيضا متاخمة للجدار الفاصل. يعني نتكلم عشرات المعتقلين جرى اعتقالهم في الفترة الأخيرة ولكن كانت أصعب شيء اعتقال 79 عامل أيضا من إحدى المنشآت في الداخل منطقة تل أبيب.
0: أبو عمر والله العظيم الواحد ما هو عارف شو بده يحكي في هذا الموضوع. حسبنا الله ونعم
1: الوكيل. طبعا اللي بخاطر بيكون بحث عن لقمة العيش واضح طبعا. يعني بعد 33 شهر من البطالة بده يضطر العمل يرجع ولو مخاطرة
0: ولو على روحه.
1: نعم

يا اخواننا، واحنا بنحكي عن موضوع الاستيطان والمستوطنين والاعتداءات، وسواء برضو الاحتلال اللي بيقوم فيها على البلدات وعلى القرى الفلسطينية، في جانب مهم بتعلق بالاطفال. ممكن واحد يقول لك ايش يعني الاطفال؟ يعني الاسناد النفسي والترفيه اللي لازم يعني يخضعوا له، والتخفيف من الضغط، لانه في كتير اطفال دكتور اصيبوا بتبول لا ارادي، بطلوا يناموا، بكوبسوا، فبلزم مرات يكون في اهتمام نفسي في هذا الموضوع.

0: الطبية في محافظة نابلس. الله يسعد صباحك دكتور.
1: صباح النور سامرتك والجميع المستمعين.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: يسعد صباحك أخ سامر ويعطيكم العافية.
0: الله يعفو عمرك يا رب. دكتور غسان، يعني جزء الناس بتفكر التخفيف النفسي إشي بسيط، بقولك يا زلمة هو إحنا سائلين، إحنا بدنا نأكل، بدنا نشرب، بدنا كذا، بدنا ندافع أو نصد الاستيطان. لكن أنا بدي أسمع منك أولا، إلى هذا الحد بات الأمر مرعب في قرى وبلدات نابلس أسوة بغيرها من المناطق؟
1: يعني حقيقة الكرة الفلسطينية كما تعلم أخي سامر، وإحنا شايفين هذا الموضوع، بتتعرض لهجمات عدوانية مستمرة وشرسة من المستوطنين، ويكاد لا يكون في يوم بمر على الريف الفلسطيني إلا بتم في اعتداءات من المستوطنين بشكل ممنهج. وهذا هذه الاعتداءات مش يعني أصبحت اعتداءات موسمية أو صدفة أو فردية، وإنما اعتداءات إلها علاقة في يعني خطة برمجة ومنظمة بتم من خلالها التعرض للناس والتعرض لممتلكاتهم، مصادرة الأراضي، عمليات السرقة، سرقة مواشي، سرقة الأعلاف، الكثير من القضايا والأشياء اللي بتعرض لها المواطن في القرية الفلسطينية. وكان آخرها يوم أمس في بيت مرين، تعرض الناس لهجوم وحشي وعدواني من المستوطنين، وأدى إلى وجود إصابات في صفوف المواطنين، وخاصة أنه هاي الاعتداءات اللي بيقوموا فيها المنظمة بتتم بدعم كامل وإسناد من جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني هي أيضا مش يعني معزولة عن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا في شمال الضفة الغربية في هذه الأيام، وخاصة في منطقة ومحافظة نابلس.
0: دكتور شو اللي بيصير في الشمال؟ شو اللي بيصير في الشمال؟ يعني كنا مرات نقول يعني إحنا محظوظين، نابلس وجنين المنطقة الوحيدة، الطريق الوحيدة اللي فيش فيها مستوطنين. يعني هيك شايف من عند الجنيدي واسحب باتجاه شافي شمران وباتجاه المسعودية وبرقة وبيت مرين وسباستيا، ولا حرب صارت.
1: يعني صحيح صحيح، اليوم احنا بنحكي عن اعتداء امس كان قبله في المسعودية، وقبل ذلك في سباستيا، وقبل ذلك في مادما، وقبل ذلك في دوما، ويوميا هذه الاعتداءات يعني المتوحشة تمارس بشكل واضح. وأنا بعتقد هذا مرتبط في سياسة الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاستيطان. والشمال تحديدا يعني سامر، اليوم كما ذكرت أنت عشرات آلاف الدنومات اللي بتم مصادرتها، اللي بتم تحويلها وتشييكها وتحويلها لمراعي لأبقارهم، وبتم نصب الكرفانات وخيام في كل التلال وفي كل السهول وفي كل المناطق اللي بتم الاستيلاء عليها بالقوة من الجيش الاحتلال أو المستوطنين. وبالتالي يعني عملية التهويد وعملية التحضير للضم الرسمي أو الشرعي يعني لا زالت بتتم بصورة ممنهجة. الآن يعني في هناك كثير من الأراضي اللي أصبحت ممنوعة ومحروم من أصحابها الوصول إلها، وإحنا يعني منشاهد ذلك بشكل يومي. وتم يعني مش فقط يعني نشر الأبقار ونشر الزعران المستوطنين واللي مدعومين ومسنودين ومحميين من جيش الاحتلال، وإنما بتم يعني تشييكها بصورة كاملة ومطلقة بدون يعني لا يسمح لأي مواطن من أصحاب هذه الأراضي من الوصول لها. وإحنا اليوم يعني قريبا بعد فترة مش طويلة يعني مقبلين على موسم الزيتون.
0: صحيح.
1: وأنا بعتقد أنه هذا صحيح. سيكون يعني من المواسم الأصعب علينا، لأنه واضح يعني حجم الاستيطان وحجم الأراضي اللي تم السيطرة عليها والاستيلاء عليها من المستوطنين، وضع اليد بالقوة على هذه الأراضي. وبالتأكيد سيكون هناك منع واضح من المستوطنين وجيش الاحتلال للمزارعين من الوصول إلى أشجار الزيتون. احنا بنتمنى أنه هذا الموضوع يمر بسهولة، لكن يعني بدنا نحضر حالنا، ولازم يكون في هناك يعني حملات تطوع ومساندة ودعم للمزارعين الفلسطينيين من أجل يعني التحضير لهذا الموسم. من اليوم لازم يبدأ التحضير لها حتى إحنا نثبت نفسنا في أرضنا ونعزز صمود الناس، ويعني ما يكون في هناك تفرد لأصحاب الزيتون بهم من المستوطنين ومن جيش

0: في الاحتلال، لازم يكونوا مسنودين ومدعومين، وهذا بده خطه وبده تحضيرات وبده وجود يعني رؤيه في هذا الموضوع حتى نتمكن من مواجهه كل هذا التحدي اللي المفروض علينا.
1: دكتور بس سؤال، ايش الامور اللي لفتت نظركم بالتعامل مع الاطفال؟ يعني هل الاطفال اللي في المناطق اللي زي هاي صار عندهم مثل ما انا ذكرت بعض السلوكيات، الخوف الزايد، خوف قله النوم، التبول لا ارادي، ولا لا لحد الان الحمد لله الامور يعني نسبيا تحسنت؟
0: يعني هاي الحالات موجوده سامر بالتاكيد، وخاصه انه يعني لما بصير اعتداءات كما جرى في منطقه المسعوديه، بيجري اعتداء على البيوت مباشره، وبيجري يعني هجوم وحشي على البيوت يتجاوز عمليه التكسير والتخريب والقاء ضرب الحجار ومحاوله طرد الناس من البيوت هذه. يعني بيتم ايضا اطلاق النار بشكل يعني عشوائي، والمستوطنين اليوم مسلحين وكلهم يعني مسموح لهم بحريه بدون اي رادع وبدون اي وجود اي قانون باطلاق الرصاص والنار. وهذا حصل يعني في الفترات السابقه، انه يعني سواء كان في هناك اصابات او كان في هناك يعني شهداء نتيجه عمليات اطلاق الرصاص من المستوطنين تجاه المواطنين. ولذلك هذا كله بأثر يعني من الناحيه النفسيه، مش فقط يعني ناحيه اقتصاديه وناحيه حياتية وجودية، وإنما حتى الناحية النفسية، وهذا عامل مهم على الأطفال والنساء اللي موجودين في محيط المناطق اللي بتتعرض لهذه العمليات الإجرامية.
1: شو نصيحتك للأهالي تحديدا؟
0: يعني إحنا كل يعني الأهالي دائما بيعانوا من هذا الموضوع، بنشاهد إحنا خاصة الأطفال الحالات التبول الإرادي كما ذكرت، الخوف، الصراع اللي نتيجة هذه العمليات الإجرامية اللي بتعرض لها الطفل. لذلك يعني في هناك ضرورة من وجود يعني آليات لإسناد الأطفال للتفريغ النفسي اللي بيعيشوه، محاولة يعني إخراجهم من هذه دائرة الخوف اللي الموجودة اللي سببها هذا الإجرام وهذا العدوان اللي بمارسه المستوطنين وجيش الاحتلال. يعني إذا ما كان مستوطنين بيكون في هناك دخول لقوات الاحتلال للقرى والمدن والأحياء الفلسطينية، وبتم من خلالها إطلاق رصاص بشكل عشوائي، وهذا كله يعني بحاجة إلى دور للمؤسسات الصحية وغيرها، المؤسسات الاجتماعية، من أجل يعني تنفيذ برامج لها علاقة في التفريغ النفسي والدعم النفسي للفئات المستهدفة. وإحنا هذا يعني ما قاموا به شبابنا ومتطوعينا، وكانت هاي يعني مبادرة من المتطوعين وفريق الإسعاف الموجود، بدأ في برقة حقيقة من يومين، قاموا بيوم ترفيهي للأطفال شارك فيه أكثر من 500 طفل، كان له يعني تأثير طيب وإيجابي على نفوس أطفالنا وعلى عائلاتهم وأسرهم وأمهاتهم. وهذا يعني التفريغ النفسي والدعم النفسي أنا بعتقد مهم جدا، وإحنا بنحيي متطوعين حقيقة اللي هم يعني بنفسهم بادروا في هذه الفعالية وقاموا فيها، وبحضروا لفعاليات كثيرة أخرى لها علاقة في هذا الجانب في كل المناطق اللي إحنا موجودين فيها.
1: سريعا دكتور غسان، كان لكم برضو نشاط لمركز الشباب في البلدة القديمة لأخذ قياسات يعني فحوصات مجانية للمواطنين بالميدان.
0: صحيح، هاي هي يعني أيضا مبادرة من المتطوعين المركز التدريب المجتمعي اللي تابع للإغاثة الطبية، وهم بدرسوا أصلا يعني في مجال الطب وغيره، يعني اللي ما بدرس إحنا مدربينهم أصلا على مهارات الإسعاف ومهارات عديدة لها علاقة في الصحة. يوم أمس كان في هناك نشاط يعني جيد في داخل البلدة القديمة، شارك فيه عدد من المتطوعين من البنات الصبايا والشباب، وقاموا بإجراء فحوصات في خاصة فيما يتعلق في الضغط والسكري. وإحنا بنعرف أخ سامر قديش يعني نسبة انتشار السكري والضغط في المجتمع الفلسطيني نتيجة العوامل المختلفة المؤثرة واللي لها علاقة في العامل أيضا النفسي والاقتصادي والسياسي، وهذا بيؤدي لارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري والضغط. إحنا بنحكي عن المرضين هذول اللي هم أخطر مرضين منتشرات، وهم اللي بيعاني كثير منهم من المواطنين. لذلك هذا النشاط اولا استهدف في البلدة القديمة
1: حوالي 400 شخص حسب البيان اللي صادر عن
0: صحيح.
1: مركز
0: يعني الشباب. هذا جزء
1: نعم
0: جزء بسيط من نعم. البلدة القديمة اللي تم استهدافه
1: كل الاحترام.
0: وتم يعني اكتشاف عدد من حالات اللي مصابة بمرض السكري والضغط اللي ما بيعرفوا. هذا الهدف منه تعمل اولا الاحترام. هو دعم للناس في البلدة القديمة ويعني مزيد من تسليط الضوء على البلدة القديمة المستهدفة بشكل كبير جدا في كثير من القضايا من الاحتلال الإسرائيلي. وإحنا لذلك يعني بنقوم بهذا النشاط في داخل البلدة القديمة، عدا عن إنه إحنا بهمنا يعني الحالة الصحية المجتمعية، لذلك يعني بيتم تنظيم مثل هذه الفعاليات الوقائية اللي بتهدف لاكتشاف الحالات مسبقا حتى نمنع من انتشار المضاعفات لأمراض السكري والضغط اللي بتسبب مشكلة كبيرة للمواطن اللي مصاب فيها أو لأسرته وللمجتمع الفلسطيني من ناحية
1: صحيح.
0: صحية ومن ناحية مادية
1: نعم.
0: ومن
1: نعم.
0: غيره من القضايا الكثيرة اللي ممكن انها
1: الله يسعد صباحك دكتور. شكرا دكتور، وإلك ولكل الطاقم ومتطوعي مركز الشباب المجتمعي وكل اللي كانوا موجودين امبارح، جهود جبارة. يسعد صباحك دكتور غسان حمدان.
0: صباح النور، شكرا لكم.
1: أهلا دكتور.
0: أهلا، يعطيكم العافية.
1: حياك الله.

يسعد صباحكم، صباح الخير للجميع ولكل المتابعين الكرام. سوسن باكير صباح الخير، أستاذ غسان شراقة، أسعد الشخشير أيضا يسعد صباحك، محمد زعتر صباح الخير، محمد قمحاوي علي الشنتير أيضا صباح الخير، ومؤيد جود الله مرة تانية يسعد صباحك. مؤيد مهتم بالمباريات فحاضر نقرأ النتائج. مبارح الأردن للأسف خسرت 3-1 أمام النمسا، والبرتغال تعادلت مع الكونغو، وإنجلترا فازت على كرواتيا 4-2، وكولومبيا خسرت قدام أوزبكستان 3-1. واليوم في مجموعة أيضا من المباريات، هانس نوبر أيضا صباح الورد والياسمين، وأبو طارق أخونا سامر عنبتاوي أيضا صباح الخير. ورح نحكي عن موضوع إيران، منيح هو بعت لي منشور أبو طارق هلأ بنقرأه. ضحى أبو زنت، بسام العاصي أيضا يسعد صباحك، حامد الكتوت أيضا صباح الورد والياسمين.

يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية.

0: يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، وتحية طيبة لكل المتابعين في هذه الجولة الصباحية مرة أخرى. دكتور أمين حاطت منشور، أنت إيش هاد؟ هذا حقيقي المنشور؟
1: هذا متداول، هذا معروف عليه تقريبا. موضوع الدخان والتبغ اللي بتم إحضاره على الجسور، يعني الجانب الإسرائيلي بحدد الكميات، طبعا ضمن اللوائح انه اللي سفروا اقل من 48 يوم ممنوع.
0: 48 ساعه،
1: 48 ساعه
0: فقط. يومين يعني لا يسمح بحمل الدخان والمعسل نهائيا. يفحصوا يعني يقولوا له
1: انت بجزء انه طالع قبل بيوم او بعد بيوم يعني.
0: مده السفر من 48 ساعه ل 14 يوم يسمح بكروز دخان و200 جرام معسل. مده السفر اكثر من 14 يوم 2 كروز دخان و400 جرام معسل، اي كميات تزيد سيتم مصادرتها. هذا جسر الملك حسين، جسر الليمبي، حسب إدارة المعابر. هذا مشترك يا دكتور، يبدو إدارة، ولا هاي الأردنية، هذا اللي محطوط شعار الأردن. الأردنيين، نعم نعم، كل الاحترام، مع أنه موضوع الجسر وتجار المعسل والدخان يعني عاملين ضجة كتير كبيرة. أبو علي يسعد صباحك أستاذ أيمن المصري.
2: يا صباح الخير،
0: كيف اصبحت يا حبيبي؟ ان شاء الله انك
2: والله
0: تمام.
2: والله الحمد لله، الحمد
0: صحتك
2: لله،
0: ان شاء الله كويسه ابو علي.
2: والله الحمد لله.
0: الله يسعد صباحك. كيف راح يكون الجو اليوم ونهايه الاسبوع؟
2: نعم، اجواء صيف طبيعي يا ابو العز. نعم. الحمد لله، الحمد لله، يعني هاي السنه يا ربي لك الحمد في السراء
0: والضراء،
2: والضراء، يعني الجو سيبقى على ما هو عليه، صيف معتدل تماما لثلاث اربع خمس ايام قادمين على الأقل، على أقل تقدير، يعني الأيام العشرين الفائتة ستبقى الحال على ما هي عليه لكمان أربع خمس أيام أخرى. يعني حندخل الصيف هاي السنة، يعني بعد يومين ثلاثة حندخل الصيف، ومع بداية الصيف كمان سيبقى الجو شديد الاعتدال. إيش يعني شديد الاعتدال؟ يعني مش برد بالنهار ولا برد، بجوز في برد برؤوس الجبال، ولكن جو منعش بالليل، وجو في حرارة نسبية في ساعات الظهيرة، وفي جو منعش من بعد العصر، يعني من بعد العصر وطالع الجو ولا في أحلى من هيك. عرق ما في بعد العصر ساعد، إلا إذا واحد بده يركض أركض بتعرق، أما إنك تمشي هيك على الخفيف لا ما بتعرقش. خلال ساعات الظهيرة في شوية عرق لأنه الجو شوب إذا الواحد بيمشي تحت الشمس، بس الجو بشكل عام هو جو مثالي، صيفي مثالي، حرارة حتى تماما ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. كما ذكرت يبدو أننا أمام أربع خمس أيام أخرى من هذا الجو الصيفي اللطيف والجميل والمعقول والمحتمل إلى حد كبير، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: ما في إذن أي حديث عن موجات حارة شديدة لحد الآن؟ مش مبين،
2: لا إن شاء الله
0: الوضع طبيعي إن شاء الله.
2: يا رب يا رب،
0: بإذن الله بإذن الله. الله يسعد صباحك يا رب العالمين، يومك سعيد أبو علي. شكرا أستاذ أيمن المصري، أهلا بك.

0: يسعد صباحكم من جديد. سننتقل إلى الملف السياسي. هل سقط مشروع نتنياهو في الشرق الأوسط؟ هل تحولت وعود إسرائيل الكبرى إلى هزيمة سياسية؟ خلينا نسمع ماذا يقول المختص بالشأن الإسرائيلي فارس الصرفندي.
1: شنه الكتاب الإسرائيليون على بنيامين نتنياهو، وصفوه بالمخادع، وصفوه بالجبان. أكبر ما بعد هذا الاتفاق ومن بعد هذه التسوية هي إسرائيل، وتحديدا شخص بنيامين نتنياهو الذي اعتبر بأنه هو الذي جر الولايات المتحدة إلى هذه المعركة دون أن يكون هناك أفق حقيقي لهذه المعركة أو انتصار واضح لما بعدها. في إسرائيل هجوم شنه الكتاب الإسرائيليون على بنيامين نتنياهو، وصفوه بالكاذب، وصفوه بالمخادع، وصفوه بالجبان، وصفوه بكل الصفات السيئة، وقالوا بأنه لم يستطع أن يحصل لا على نصر كامل ولا على نصف انتصار ولا حتى على انتصار عادي، وإنما كل ما حدث ما بعد هذا الاتفاق يعني بأن إسرائيل وقعت فريسة لإيران بسبب بنيامين نتنياهو الذي أوهم الجميع أن النظام الإيراني سيسقط وأن ما بعد النظام الإيراني فوضى ومن ثم نظام موال لإسرائيل وللغرب. في إسرائيل يقولون بأن بنيامين نتنياهو لم يخدع فقط الأمريكيين وإنما أيضا خدع الإسرائيليين الذين كانوا ينتظرون بأن الواقع في الشرق الأوسط سيتغير لمصلحتهم. بنيامين نتنياهو كان يتحدث عن أن الشرق الأوسط القادم سيحكم من إسرائيل، وبأن الشرق الأوسط القادم سيفتح أمام الإسرائيليين، وبأن الشرق الأوسط القادم له سيد واحد هو إسرائيل. لكن ما بعد ما حدث لم يعد هذا الأمر مطروحا. إسرائيل لن تكون سيد المنطقة، إسرائيل لن تكون صاحبة الولاية على المنطقة.
0: يسعد صباحكم من جديد. أسئلة كثيرة طرحها هذا الفيديو، وواضح جدا أنه حسب حتى الصحف الإسرائيلية هناك حالة إرباك شديدة، والكثيرين يعتقدوا أنه نتنياهو هزم، وأنه على الأقل سياسيا ما حقق شيء من وعوده، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني. الحديث عن اليوم التالي لنتنياهو، تخيلوا كانوا يحكوا اليوم التالي لغزة، أم أن نتنياهو يستعد لولاية جديدة. الأستاذ سامر عنبتاوي أبو طارق الكاتب والمحلل السياسي ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد.
2: أهلا بكم، أسعد الله صباحك عزيزي سامر وكل المستمعات والمستمعين.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير.
2: الحمد لله.
0: يعني فعلا أمريكا هي اللي قررت ووقفت الحرب، وإسرائيل التزمت حتى اللحظة، يعني رغم أنه بن غفير بقول لك لا يلزمنا، سموتريتش بقول لك نحن أصحاب القرار، لكن نتنياهو لا يبدي أي ردة فعل.
2: نعم، أولا يعني الولايات المتحدة وترامب تحديدا ذهب إلى هذا الاتفاق في اعتقادي بعد أن التجارب التي مرت بها الولايات المتحدة وانجرارها لهذه الحرب التي لم تكن في الحسبان بهذه النتائج، بمعنى أنه ترامب خدع فعلا. يعني نتنياهو استطاع أن يصور للإدارة الأمريكية ولترامب تحديدا أنه يستطيع القضاء على النظام في إيران وتحويل الشرق الأوسط إلى يعني مزرعة للولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وتستطيع السيطرة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا على المنطقة بالقضاء على النظام الإيراني. هذا التصور الذي يعني صوره نتنياهو لترامب جرى وراءه ترامب وذهب إلى هذه الحرب بشكل واضح، ولكن النتائج لم تأتي بالشكل المطلوب، النتائج أتت معاكسة. أولا بالنسبة للولايات المتحدة، ارتدادات هذه الحرب على كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والأمنية وهيبة الولايات المتحدة على مستوى العالم وتحالفات الولايات المتحدة وعلاقاتها بدول الإقليم ودول العالم، كل ذلك تراجع بشكل كبير. وفي الأهم من كل ذلك أنه لم تحقق أي نتيجة من النتائج المرفوعة لهذه الحرب. لم يستطيعوا إسقاط النظام في إيران، لم يستطيعوا تغيير القوة العسكرية أو تدمير القوة العسكرية لإيران، ولكن في نفس الوقت استطاعت إيران أن تستعمل ما هو أقوى من النووي، وهو مضيق هرمز الذي أثر على التجارة العالمية، أثر على الاقتصاد الأمريكي، أثر على كل العالم، واستطاعت أن تستمر في هذا الحصار رغم أن الولايات المتحدة ذهبت إلى حصار آخر للموانئ الإيرانية، ولكن لم تستطع الصمود. لذلك وجد ترامب نفسه أمام ثلاث أو أربع خيارات. الخيار الأول العودة إلى حرب شاملة قوية، استدلالات ضخمة جدا في حال عدم وجود شعبية لهذه الحرب في داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العالم. يعني هذه الارتدادات على المستوى الاقتصادي والأمني وتراجع القوة العسكرية وكل ما إلى ذلك. الاحتمال الثاني أن يذهب إلى ضربات محددة زمنيا ولكن قوية فعليا، ولكن هذا أيضا باعتقاد ستمتص إيران، وإيران كانت تهدد أنه أي ضربات ستقوم بالرد عليها بشكل كبير سواء في المنطقة أو على مستوى الأسطول أو على مستوى دولة الاحتلال. الخيار الثالث أن يبقى الحصار قائما وأن تبقى يعني عمليات شد عض الأصابع حتى اللحظة الأخيرة، ولكن أيضا هذا لا تستطيع أن تستوعبه أو التعايش مع الولايات المتحدة. لذلك ذهب إلى الخيار الرابع، والخيار الرابع هو التسوية. التسوية التي تقول من بالنسبة للوجهة النظر الأمريكية أن لا نحارب نيابة عن دولة الاحتلال، وأن نستطيع أن نصل إلى تفاهم مع إيران يقود هذا التفاهم إلى عدم التدخل كل دولة بالدولة الأخرى، وأيضا تحديد المسار المستقبلي بحيث يكون هناك نوع من التفاهم وليس نوع يعني نوع من الصدام. هذا الأمر بالتأكيد انعكس بالكامل على دولة الاحتلال، بمعنى أن نتنياهو لم يعد لاعبا أبدا في هذا التوجه. نتنياهو أصبح مأزوما في الداخل الإسرائيلي، بمعنى أنه دخل هذه الحرب واعتقد أن هذه الحرب حرب مفتوحة حتى النهاية لتحقيق مآرب الحركة الصهيونية. هو فشل في تحقيق هذه الأهداف للحركة الصهيونية، فشل في تحقيق أمجاده الشخصية بالظهور كمخلص لدولة الاحتلال وللحركة الصهيونية، وبالتالي هذه الارتدادات أصبحت كبيرة جدا على الداخل الإسرائيلي.
0: امبارح ترامب خلال اجتماع المجموعة السبع بيقول إن إسرائيل تقوم بعمل سيء في لبنان بسبب استمرار هجماتها، معربا عن عدم رضا على هذا النهج، مؤكدا أنه أبلغ نتنياهو بضرورة التهدئة. أضاف ترامب: لدينا بعض الخلافات البسيطة بشأن لبنان، أقول لبيبي اللي هو بيبي نتنياهو يمكنك أن تكون أكثر هدوءا، ليس من الضروري تدمير مبنى كامل كلما دخل أحد من حزب الله إليه، لكن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها. وقال إنه هذا الاتفاق سيكون في المحصلة في مصلحة إسرائيل. ترامب بديش أقول لك أفتل، بس هو عن جد كل مرة بيطلع بتصريح شكل بقول لا مانع لدينا من العودة لقصف إيران إذا لم تلتزم.
2: نعم، أولا التخبط في تصريحات ترامب وتنقل من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وثم الحديث مرة عن العلاقات الجيدة والحب المتبادل، ثم العودة إلى التهديد بالإطار العسكري. هذا يدل على أنه يعني عقلية ترامب التجارية مرتبطة بعقلية الصفقات من جهة، وبعقلية أيضا استعمال سياسة العصا والجزرة. هو يعلم تماما أن من يواجهه على الأقل القيادة الإيرانية تتمثل أو يعني يتعزز موقفها بالحكمة والصلابة في الموقف العسكري والموقف التفاوضي، ولذلك هو يحاول في هذا الإطار مرة لإرضاء المجتمع الداخلي، من يعارض توقف هذه الحرب بهذا الشكل حتى داخل الولايات المتحدة، أيضا يحاول يعني إسكات من خدعهم، من وعدهم بالخلاص بالبداية. نعلم تماما بداية هذه الحرب قال سنسقط هذا النظام ونمحيه من الوجود، وطلب من الشعب الإيراني أن يثور ضد حكومته لإسقاطها، وبالتالي عندما تراجع عن هذه الأمور ولا زال يدعي أو يحاول تصوير أنه يستطيع العودة للعمل العسكري. ولكن في المجال اللبناني يبقى عزيزي سمر في أطار هام. إيران ربطت كل الاتفاق بالبند الأول، وقف الحرب في كافة الجبهات وتحديدا في لبنان، وهذا يعني يرتد إلى عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه إيران خرجت من هذه الحرب ليست مهزومة، بمعنى أنها لم تتخلى عن حلفائها في المنطقة وخاصة لبنان. الحزب الله الذي منذ البداية وقف وساند الموقف الإيراني منذ اغتيال المرشد العام، وممكن ومنذ أيضا العدوان على إيران هو دخل في مواجهة شاملة. ولذلك ترامب يعلم تماما عندما حاول قبل خروج هذا الاتفاق إلى يعني الحديث عنه بشكل واضح، ذهبت دولة الاحتلال إلى قصف الضاحية الجنوبية مما أثر بشكل كبير على مسار المفاوضات، وهددت إيران بل أوقفت المفاوضات وأغلقت مضيق هرمز بالكامل. لذلك هو يعني تماما أن نتنياهو يحاول تخريب أي اتفاق من خلال لبنان، لأنه هو المنفذ الوحيد الآن، لا يستطيع قصف إيران في المرحلة الحالية، وبالتالي هو يريد تصعيد الأمور من خلال لبنان. لذلك نشاهد ما يقوله ترامب تجاه نتنياهو وتجاه حكومة دولة الاحتلال بأن تتراجع عن هذا الموقف حتى لا تخرب هذه المفاوضات، ولا أن يكون نتائجها تراجع حول الاتفاق. وبالمناسبة هذا الاتفاق الآن وقع.
0: نعم.
2: وقع يعني
0: بالخطوط العريضة مثل ما بسمى.
2: بالخطوط العريضة، وهناك 60 يوما من المفاوضات، 30 يوما أساسية ثم 60 يوما وقت تمدد. سيبقى نتنياهو طيلة هذه الفترة يحاول التخريب. لذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية تعي هذه المسألة وتحاول تفويت الفرصة على نتنياهو. نتنياهو في جملة أخيرة يبقى إما في الصراع الداخلي، إما أن يذهب إلى كما عرض عليه تسوية مع القضاء بأن ترفع القضايا أو توقف القضايا عن في مقابل اعتزال الحياة السياسية، أو أن يذهب إلى الغروب إلى الأمام بحرب الانتحار، بمعنى المواجهة الشاملة، يحاول الدخول وتضريب كل المنطقة. ولكن أعتقد الأوراق بين يدي ضعيفة جدا الآن، وهو لا يتمتع بالقدرات التي كان يتمتع فيها بالسابق.
0: أنت بتسأل سؤال كبير في منشور إليك أستاذ سامر عنبتاوي، وبتقول هل استفاد الشعب الفلسطيني مما حصل؟ هل استفاد أم خسر؟ إحنا وين في المعادلة؟
2: عزيزي لننظر، هناك من قال الآن ويقول أنه إيران تخلت عن قطاع غزة، إيران تخلت عن الشعب الفلسطيني. أعتقد هذا الأمر يعني مغلوط. لماذا؟ لأنه أولا غزة ما حصل فيها حصل اتفاق، واتفاق يتعلق في مجلس السلام، واتفاق يتعلق برعاية 8 دول عربية وإسلامية، وهناك أيضا تشكيل حكومة تكنوقراط. صحيح أن دولة الاحتلال لم تلتزم بهذه الاتفاقات وتحاول تخريبها أيضا، وخرج نتنياهو يقول نحن نسيطر على 50% من قطاع غزة، سنمتد إلى 70%، ويهدد أيضا بعودة الضربات لأنه المقاومة لم تسلم سلاحها. كل ذلك مفهوم، ولكن في المقابل أنا في اعتقادي تراجع الهيبة الأمريكية، تراجع المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط، قدرة إيران على التصدي ومحور المقاومة على التصدي على الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، وإثبات أن إرادة الولايات المتحدة ليست قدرا، كل هذه العوامل عوامل إيجابية للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وقضيته المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي. صحيح أن التأثير ليس مباشر بشكل كبير، صحيح أن إيران ذكرت غزة في أكثر من مرحلة وتحدثت عن الواقع، ولكن ليس هناك قضايا ملزمة. ولكن في اعتقادي التراجع الأمريكي والانحصار الإسرائيلي وعدم النجاح في تفويت الفرصة أدى إلى عدة أمور. أولا مشروع الحلف الإبراهيمي الآن في تراجع في اعتقادي في مرحلة اندثار، موضوع على التطبيع مع العالم العربي أيضا في تراجع بشكل كبير، القدرة الإسرائيلية على السيطرة على الشرق الأوسط في تراجع كبير، كل هذا يؤدي إلى منافع للشعب الفلسطيني. ولكن يا عزيزي في النهاية هذا إن استطاع الشعب الفلسطيني واستطاعت الأمة العربية دعم الشعب الفلسطيني والإسلامية طبعا بالمواجهة وإسقاط المشروع الصهيوني. هذا يتطلب كثيرا أداء فلسطيني أفضل، أداء عربي أفضل، والاستفادة بالكامل مما حصل في تجيره لفائدة الشعب الفلسطيني.
0: الله يسعد صباحك أستاذ سامر عنبتاوي، يومك سعيد إن
2: شاء
0: الله. صباح
2: الخيرات، يعطيكم العافية.
0: أهلا أهلاً. تحياتي، أهلا بك. يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق في هذه التغطية والبث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. للتذكير، المعتقلين من محافظة نابلس، القائمة الأولية الدكتور محمد ملاح وهو إمام وخطيب مسجد النور، ماجد طبيلي رئيس جمعية أيدي جيل المستقبل، عز الدين تيسير عبد الحق من المخفية، وكايد الخفاش من مخيم بلاطة. في السيارات اللي واصلة قرب المسعودية وقرب سباستيا في حاجز، ويبدو قبل قليل كان في إطلاق نار أجبرت السيارات على العودة، فانتبهوا الناس اللي بدها تطلع باتجاه جنين، إن شاء الله ربنا بيحماكم وبيبعد عنكم كل شر وكل سوء. صباح الخير للدكتور عمر إجعارة، صباح الخير لإم عمر حنين دروزة، أخونا أيمن خالد، أبو زيد هلال حجازي، صباح الخير أيضا لرزان العمري، صباح الخير لأخونا عمار الحمامي. وعلى صفحة أيضا البث المباشر لراديو حياة بدنا نقول صباح الخير لبقية الإخوة المعلقين، يوسف حمور، أم أحمد، أيضا رامي عليوي، صدام المصري، أم وائل، أشرف قنابيطة، بهي إبراهيم، أبو سامر النجار، بشار سمارو، أيضا توحى الشامي، صباح الخير لبقية الإخوة، أبو غالب عنتر صباح الخير، رائد الطحان، أبو برهان هواش، باسل كتانة بقول السامريين بيحكوا لك من بعد العيد اللي جاي عندهم رح يبلش الجو يحمى. نور شريدة، يسعد صباحك أستاذنا، وصباح الخير لكل متابعينا الكرام. معنا اتصال، صباح الخير.
2: صباح الخير اخي ابو العز،
0: الى صباح الخير، اهلا اخي ابو
2: اخي يعطيك حتى يرضيك.
0: الله يسعدك، اقول
2: باسمي باسم سياراتي المخفيه نعزي اختنا ان يزن بفقيد اخوها.
0: نعم،
2: انا لله وانا اليه راجعون، وبعزي اخوي بفقيد ابنه الذي وقع بمنطقه حيفا عن الطابق التاسع، الله يرحمه ويرحمنا جميعا رب العالمين.
0: العمر لكم
2: اخي الكريم. أول إشي بدنا نقول لأختنا أميزان عزم الله أجركم، هاي واحدة. تنتين، عنا عند المعبرة الغربية اللي هو شارع الإمام علي الفرعي هذا اللي بيطلع عند الجامع، هذا خربان نهائي أستاذ سامر.
0: وين وين كمان مرة وين؟
2: وين الإمام علي وانت طالع عند الجامع، شو نفوت عند الجامع عشمال؟
0: آه
2: بعد المدرسة زيتها، مش نفوت عشمال عند الجامع ونطلع الإمام علي ونطلع على المكية على 24، هذا الشارع الفرعي خربان من مرة، وفيه بعدين محطوط شجرة إن قصوها كمان عشمال مسكر الشارع، يا ريت إنه يكون بعين الاعتبار، هاي وحدة. بنتين أخي سامر العزيز، عند مستشفى نابلس التخصص الطلعة اللي عند مستشفى نابلس التخصصي في جورتين بعرض الشارع خربانين كتير كتير. ثلاثة بعد إذنك طبعا أنا
0: تفضل
2: إيديا، في 24 قدام الجامع اللي ب 24 في مطب مكسور من مرة وخربان. أربعة عند التعاون الأوسط عند جامع الحسن جامع بن علي خربان الشارع نهائي هناك كمان من مرة، الشارع خربان أخي سامر العزيز. وبعدين عند بين الجبلين شارع تيل وانت طالع سيارات الباطون، سيارات الباطون مسكرين الشارع.
0: نعم صحيح، هي كمان هي في حدا كان باعت عنها، في حدا كان باعت عنها
2: والله العظيم كتير. وبعدين اخوتنا في البلدية كمان عند الدبع وانت طالع على الجامعة في عند الدبع بالضبط عملوا زي كل مطب حفروا وزبطوا وزفتوا، بس بعده بأكم متر في كمان مطب هافت، وفي قبله على نفس المطرق الإمام علي برضه هافت، يا ريت انهم يعملون اياه، وبكون مشكور لك كثير الشكر يا اخي ابو العز.
0: نعم الله يسعدك،
2: ونهارك سعيد، نهايه اسبوع موفق على الجميع، يسعد صباحكم، ربنا يرحم شهدائنا وامواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب.
0: الله يسعد صباحكم،
2: ابيض بالصلاة على النبي،
0: صباح الورد والياسمين، تحيه طيبه، شكرا لك. تحية طيبة لكم جميعا ولكل من يسمعنا في هذه التغطية المباشرة لراديو حياة. محمد زهران حسونة، يسعد صباحك، تحية طيبة إليك. وأيضا أخونا على البث المباشر موضوع الجسر، حكينا والله وحاولنا يكون معنا ضيف اعتذر، لكن بحاول إن شاء الله رب العالمين خلال الجولات القادمة نحكي عن موضوع معبر الكرامة بشكل موسع. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 8:00 صباحا.
6: وأول أرض

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

مرة ثانية يسعد أوقاتكم وتحية طيبة لكم جميعا في هذه التغطية وهذا البث المباشر. ما زال هناك لقاءات كثيرة مستمعين الكرام لموضوع المستشفى في المنطقة الشرقية، ورح نحاول نستضيف أكثر من شخص متابع ومسؤول لموضوع لطرح هذا الموضوع، موضوع إنشاء مستشفى في المنطقة الشرقية، لأنه في اجتماعات متتالية لكل المؤسسات الفاعلة، لعل وعسى إن شاء الله رب العالمين ربنا يوفقهم لإنشاء هذا المستشفى. كمان في حراك لتفعيل الصالة الرياضية، إنشاء صالة رياضية بديلة للصالة الرياضية الموجودة حاليا لأسباب كثيرة. بنظرهم المكان لم يعد مناسب، ما في مجال يكون في مواقف سيارات، ما في مجال يكون كذا، المنطقة جدا مكتظة، مدارس وقاعة أفراح وغيره. ففي أكثر من حدا فعل موضوع إنه يكون في مناطق بديلة لإنشاء صالة رياضية تليق بنابلس. احنا رح نتحدث حول الملف السياسي ايضا بعد قليل ان شاء الله رب العالمين مع زميلنا العزيز لؤي حجازي.

0: وأيضا هناك يبدو تواجد للجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية في نابلس. بنحاول نشوف كيف بنقدر نتواصل مع الإخوة في تلك المنطقة. أيضا ناصح شاهين، يسعد صباحك يا ناصح. صفاء دغلس صباح الخير. جابي سعادة أيضا صباح الخير. وبقية الإخوة، منطقة عماد الدين العلوي كله تراب وما في زفتة. هنحاول نجمع كل التفاصيل اللي تتعلق بموضوع الشوارع أولا بأول. أنس الحمامي أيضا صباح الورد والياسمين. فورا لزميلنا لؤي حجازي، صباح الخير أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: طمنا عنك إن شاء الله بخير.
1: نحمد الله بالصحة وبعافية.
0: الله يكرمك يا رب. تفضل أخي لؤي.
1: سامر، يعني بداية ميدانيا قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل ارتقاء شهيدين في القطاع في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، يعني باقي المحافظات لم تشهد في قطاع غزة تسجيل شهداء وفق وزارة الصحة طبعا هذه الإحصاءات. بالتالي نتحدث أنه أعداد الشهداء منذ بداية وقف إطلاق النار أصبح لدينا 1007 شهداء، وعدد المصابين حوالي 3157 مصاب في مختلف مناطق قطاع غزة منذ بداية حزيران الشهر الجاري. في حتى اللحظة يعني ارتقى وفق وزارة الصحة 60 شهيد في قطاع غزة بنيران الاحتلال وبسبب ما يعني إجراءات الاحتلال في القطاع. وأيضا ممكن الحديث دائما عن عمليات نسف وعمليات عسكرية متواصلة بشكل يومي في مختلف مناطق قطاع غزة. أيضا موضوع توسعة المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال وإزاحة الخط الأفق إلى الناحية الغربية أيضا مستمرة من قبل قوات الاحتلال في إطار تنفيذ يعني تهديد نتنياهو بالسيطرة على حوالي 70% من مساحة قطاع غزة. لذلك نتحدث أنه ميدانيا ما زال القطاع يعد منطقة ساخنة حتى اللحظة. الاحتلال ما زال ماضي في سياسته وجرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: السؤال المهم لؤي، أنه في ظل هذا الاعتداءات الاحتلال ما زال مصر على أنه يكون في استمرار الاعتقالات، استمرار عفوا الاحتلال، توسيع الاحتلال.
1: صحيح، يعني هو الاحتلال، جيش الاحتلال ماضي في مخططاته وسيناريوهاته والبرامج التي أعدها ضد قطاع غزة ماضي بشكل كبير جدا. لكن الناس في قطاع غزة يعني سامر تعول بأنه دائما الجيش يعني في النهاية محكوم من السياسيين، وبالتالي يعني كثير من إجراءات الجيش على أرض الواقع ممكن يعني تنتهي بمجرد التوصل لاتفاق نهائي وقرارات مثلا سياسية هنا أو هناك. كما تحدثنا بالأمس مثلا عن الميناء العائم، يعني فعليا الناس لما غادرت قطاع مدينة غزة وشمال غزة بداية الحرب كثير من الناس كانت يعني بما لا يدع مجال للشك آمنت بأنه لن تعود إلى غزة مرة أخرى. يعني الناس في الجنوب كان عندهم يقين بشكل كبير أنه العودة إلى غزة انتهت، وأن الأمر سيكون إما بالترحيل من خلال مصر أو البقاء في الجنوب إلى أبد الآبدين. أما العودة إلى شمال قطاع غزة هذا أمر مفروغ منه، انتهى، لن يكون هناك عودة. حتى الناس اللي بقت في شمال قطاع غزة في بداية الحرب بعد تشكيل محور نسرين، كان الناس في قطاع غزة، في شمال قطاع غزة، في مدينة غزة وجباليا والمناطق الشمالية، كانوا يؤمنوا تماما بأنه الناس اللي نزحت إلى الجنوب لن يعودوا مرة أخرى. لذلك كثير من الناس للأسف في شمال قطاع غزة تجرأت على ممتلكات الناس اللي نزحوا إلى الجنوب، يعني حتى في بيوت دخلت ويعني
0: هاي المصيبة
1: بيع الأثاث. يعني تصور إن لانه يعني انا اكثر من واحد يعني سمعتها باذني انه انتم فعليا اللي نزحوا الى جنوب قطاع غزه لم نكن في الحسبان 1% انكم ستعودوا الى شمال قطاع غزه. ولكن بالنهايه عندما جرى الاتفاق وعاد الناس من الجنوب الى الشمال ك كان هناك يعني ربكة لدى الناس سواء اللي في الجنوب واللي في الشمال، انه يعني هذا الامر كان مش بالحسبان. طبعا هذا كان اول يعني شيء يحدث، وبالتالي الناس في قطاع غزة باتوا يوقنوا تماما بانه كل المعادلات التي تجري على الارض ممكن يعني تتغير بلمح البصر بقرار واحد. لذلك دائما نقول بانه فعليا الاحتلال فعلا يوسع المناطق سيطرته ويقيم معسكرات ويقيم قواعد عسكرية في المناطق الشرقية. اليوم أنا في غرب مدينة غزة، عندما أنظر إلى المنطقة الشرقية في قطاع غزة أستطيع أن أرى مستوطنات اللي في غلاف غزة، لأن طبعا مسحت تماما تقريبا المباني، مثلا في حي الشجاعية، في منطقة جباليا، المناطق الشرقية مثلا من تل الزعتر وكذا. فالناس فعليا من غرب مدينة غزة يستطيعوا اليوم رؤية المستوطنات الموجودة في غلاف غزة، لأن الاحتلال مسح كل الأراضي الموجودة شرق مدينة غزة، بالتالي ويقيم أيضا سكنات عسكرية وقواعد عسكرية. فاللي بيشاهد هذا المنظر بيقول لك أنه فعليا لن يخرج جيش الاحتلال من المنطقة هذه ولن يعود الناس إلى تلك المناطق، لكن التجربة تقول بأنه فعليا الاحتلال بقرار واحد ممكن ينسحب من تلك المناطق ويعود الناس إلى تلك المناطق.
0: ممكن، لذلك وارد.
1: لذلك الأمل عند الناس ما زال موجود يعني حتى اللحظة. يعني بالأمس أنا كنت جالس مع شخص من منطقة خزاعة، وهي مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وصلته صورة جوية كأنه يعني منزلها جيش الاحتلال وكذا، استطاع التعرف على منزله. يعني بيقول لي هذا بيتي موجود ما زال حتى اللحظة قائم. هذه الصور حديثة، يعني الاحتلال نزلها على يعني بعض المنصات انه يعني المناطق اللي بيسيطر عليها، وهذه الصور الحديثة استطاع هذا الشخص ان يتعرف على بيته. بيته موجود في مناطق اقصى شرق
0: لهالدرجة
1: وبالتالي يعني الزلمة بيقول لك انا عندي امل ارجع للبيت، ما دام البيت قائم انا عندي امل ارجع. لانه في النهاية كما قلنا سابقا انه في هذه الحرب لا توجد قوانين واضحة، يعني الاحتلال يبني ويسيطر ويؤسس، ولكن بقرار واحد ممكن ينسحب ويترك كل شيء عمله. وهذا ما جرى فعليا ايام الميناء العام العائم اللي عملته القوات الامريكية، وايام محور نت سريم اللي الاحتلال رصف شارع فيه وبنى سكنات عسكرية وبنى كثير من المرافق، وبالتالي في قرار واحد خلال أسبوع كان كل هذا تفكك وانسحب الاحتلال.
0: نعم. سؤالي الأخير سياسيا، شو في موضوع اللقاءات في القاهرة، عندك أي تفاصيل له؟ أي
1: هو حتى
0: وللأسف يعني بطل حدا يهتم في الموضوع، لكن لعل وعسى إذا في عندك أي تفاصيل.
1: لا، هو الناس فعليا بتحاول قدر الإمكان إنه تتابع هذا الأخبار رغم شحة ما يعني يصل من القاهرة. ولكن الجديد في الموضوع بأنه يبدو بأنه حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية تسلمت رد من ميلادينوف، طبعا بعد ما عرضوا على الأطراف اللي هو يعني أكثر ميلا لها من هو الاحتلال والوسيط الأمريكي. يبدو بأنه ميلادينوف سلم حركة حماس ردود على المقترح اللي سلمته الحركة له سابقا. وطبعا الحركة طلبت أنه أيام قليلة من أجل بحث هذا الرد، و يعني طبعا البحث بيكون مش بس داخل أطر حركة حماس، إنما أيضا كما جرت العادة بيتم يعني طرحه على عدة فصائل أخرى مركزية في موضوع الحرب على قطاع غزة. وبالتالي يعني رد حماس والفصائل اليوم، هناك رد من الوسطاء أو رد من ميلادينوف على مقترح حماس والفصائل، وبالتالي نتحدث من الأمور تجري في المجرى السليم ولكن ببطء شديد، وهذا ما يؤرق أهالي قطاع غزة. الناس في قطاع غزة بتحاول قدر الإمكان أو تريد تسريع الأمور حتى تستقر الحياة أكثر في قطاع غزة. يعني حتى امبارح مثلا سامر كان هناك امتحان تجريبي لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة، طبعا هذا السنة الثالثة، يعني لا يوجد مدارس ولا يوجد امتحانات طبيعية، وهذه السنة الثانية اللي بيقدم فيها الطلاب إلكترونيا. التحصيل العلمي طبعا صعب جدا، طلبة الثانوية العامة السنة المقبلة بيأملوا أنه يكون هناك في مدارس، في تعليم وجاهي، في امتحانات طبيعية، ولكن بالنهاية بطء الإجراءات في موضوع يعني إنهاء الحرب وإتمام الصفقة بشكل كبير، هذا يؤرق أهالي قطاع غزة. بيحاولوا قدر الإمكان أو يطمحوا قدر الإمكان أن هناك يكون تسريع في موضوع إتمام الاتفاق من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، رغم إنه الحياة الطبيعية بدها يعني حسب أهل غزة بدها سنين عشان ترجع بعد الدمار الشامل اللي صار في القطاع وما خسروا أهالي قطاع غزة.
0: لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. تحية طيبة يا زميلنا العزيز لؤي حجازي، وإن شاء الله نهاية
1: حياكم
0: أسبوع سعيدة رغم كل شيء.
1: آمين علينا جميعا،
0: الله
1: حياكم.
0: يسعد أوقاتك، تحياتي. يسعد صباحكم وتحية طيبة لكل متابعينا في كل أماكن تواجدهم. إذن صباح الخير لأبو أحمد منصور، صباح الخير أيضا لأستاذ موسى الطنبور، مرة تانية ناصح شاهين، سماح الفقي صباح الخير، مصطفى الجوهري أيضا يسعد صباحك، وست غادة عبد الهادي أيضا، وأبو زيدان، أبو جودة، الحمد لله على سلامتك أخي أبو زيدان، وبقية الإخوة المتابعين الكرام، شكرا لكم على حسن استماعكم. إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الجولة الصباحية، على أمل الالتقاء بكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه كان يوم عادي بكفر قاسم آخر تشرين الأول، الجو خريفي والناس بالحقول عم يلموا آخر المحصول، الدنيا قربت تتليل والفلاحين بلشوا يرجعوا على بيوت تعبانين ورايحين يشوفوا أولادهم ويشموا ريحة الطبيخ. بس اللي ما كانوا يعرفوه إنه الجيش قرر يفرض حظر تجول، والمصيب الأكبر ما خبروا حدا، الناس اللي برا البلد ما وصلهم خبر، واللي كان يستناهم بالمدخل ما كان رح يرحمهم. أول مجموعة رجعت وقفهم الجندي بدون أسئلة بدون إنذار، وبلحظة كل شي انقلب، إرصاص صريخ دم على الأرض، واللي بعدهم نفس المصير، بلا ذنب بلا محاكمة بلا حتى حكي. 49 إنسان انقتلوا بنفس اليوم، منهم أطفال منهم شيوخ ومنهم شباب كانوا راجعين حاملين أكلهم مش سلاحهم. البلد انصدمت وكل بيت صار فيه شهيد، بس كفر قاسم ما نسيت ولا رح تنسى. كل سنة بتوقف وبتعيد أسماء الشهداء واحد واحد، وبتحكي للعالم مش لازم تموت لتصير بطل، مش لازم تمسك سلاح لحتى يستهدفوك. بكفر قاسم كانوا راجعين عبيوتهم بس ما رجعوا. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
2: حياة هذا الصباح،
1: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل اصدقائنا الدائمين المتجددين، صباح الخير لكل حدا. يعني اليوم هيك انا نبلش الصباح بطريقه مختلفه، لكل حدا قرر انه يكون ويعني حياته، سعادته، حزنه، فرحه هو قرار فعليا. يعني انا مقرر اكون سعيد بغض النظر عن الظروف اللي انا عم بمرق فيها، انا مقرر اكون حزين هذا اليوم بغض النظر اذا انا فعليا عندي سبب للحزن ولا لا. صباح الخير لكل حدا حبيت اختي بتفقدني، يعني اختي اذا ما لقتني بالبرنامج معناته معي اشي، انا في اشي، فانا على الهواء والله. طيب صباح الورد لكل حدا، دائما انا بحب اقول بتمنى الخير لغيره وبتمنى مثل ما بتمنى لنفسه. اليوم يعني هيك ان شاء الله يكون نهايه اسبوع جميله سعيده. دائما ذكروا ان الابتسامه الجميله سر الوجه الجميل. بجانب مشوارنا الصباحي يوم بيوم لليوم، رح نذكر بانه قوات الاحتلال الاسرائيلي متواجد الان في مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس. هناك تمركز لآليات الاحتلال ايضا في شارع المدارس بمخيم بلاطة شرق محافظة نابلس في حال جد جديد. مستمعينا الكرام يعني نزودكم دائما باخر التطورات والتفاصيل. اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم رح نطرح موضوع جدا خليني احكي برضه هو مهم، وصراحة بيستدعي انه احنا شوي نوقف عليه. خليني ابلشها مثل ما وصلتني، هي همسة عتاب في يعني دان اولياء الامور. خليني ابلشها هيك، يعني في عنا مشكلة بالشباب، مش مشكلة، يعني انا بتفهم انه ما في اماكن يروحوها، بس الشباب صباح الورد، كيف حالكم؟ ان شاء الله اموركم تمام، يا رب تلاقوا فرص عمل، يا رب تلاقوا حياة حلوة، ان شاء الله تكون قراراتكم اجمل ما انتم متوقعين. لكل حدا عم بيستنى فرصة ان شاء الله بتتحقق عن قريب. عنا يعني فئة من الشباب بيضلوا قاعدين لساعات كتير طويلة بالشارع، بالطرقات، يعني حتى ساعات الفجر مستمعينا، يعني هدول بيكونوا قاعدين بس يعني بيلعبوا، بياكلوا صحة وهنا على قلبهم، بيشربوا صحة وهنا على قلبهم. بس لكن عنا موضوع السياح، عنا موضوع الإزعاج اللي بيعملوه بالسيارة، عنا موضوع أنه يكون معلي الأغنية جوا السيارة ومعليها على الآخر زي ما بيقولوها التفحيط بالسيارات. للأسف هم من بعض الفئات اللي بيرموا النفايات على الأرض. ما بتنتبهوا أنه في امتحانات قربت؟ ما بتحسوا أنه في بهذا البيت اللي أنت قاعد تحته يعني مسن كبير بحاجة لرعاية؟ ما بتفكروا انه مثلا في حدا مريض؟ ما بتفكر انه في طفل امه قعدت من الصبح ما صدقت هو ينام تقعد تتروق لها نص ساعه؟ في سلوكيات بصراحه عم نشوفها بالاونه الاخيره بعيده كل البعد عن تعاليم الدين، عن عاداتنا، اخلاقنا، قيمنا. ليه هيك عم بيصير فينا؟ هاتوا سؤال الحلقه، يعني عشان انا اوصل لشارع هادي بدي جيل واعي، وعشان أنا أوصل لشارع هادي وجيل واعي بدي حال، بدي نحد من مظاهر هيك. خلينا حلو موضوع إنه هن سمت لي إياها السهر العشوائي والإزعاج تحت البيوت. وين الخلل برأيكم؟ أنا مش فاهم السيارات بتضلها للأربعة الفجر، خمس الفجر، ليه؟ إيش في يعني؟ شو بتكونوا بتعملوا؟ عتنين ثلاثة سبعة تسعة واحد أربعة ثلاثة، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وأجمل الصباحات بدنا نقولها لهندو معنا اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الورد يا هندو، أحلى وسهلة. هذا هو موضوع الحلقة، جيل واعي بساوي شارع هادي. عشان أنا ألاقي التنين بدي ألاقي حل للمظاهر والسلوكيات وموضوع السهر العشوائي وموضوع الإزعاج والتفحيط اللي عم بصير، الصياح، عدم مراعاة أنه أنا عندي كبير بالعمر، ما عم براعي أنه أنا عندي طفل، ست بيت هلكانة، ما براعي أنه في امتحانات طلبة ثانوية عامة. صباح الفل وئام، صباح الفل نشيطة أختي اليوم، صباح الفل نغوم، صباح الخير. ووفاء كمان محمود، صباح الرضا والسعادة لقلوبكم. إم عدنان يسعد صباحكم، نشوف مين النشيط كمان معنا. صباح الفل، يلا صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: صباح النور. الحمد لله، فضل من الله، شو بدي أحسن من هيك.
1: بسم الله الرحيم، وجعلنا ليلة سباكة والنهار معاشا. ما في حد يعني هو على رفيقي انا بنزع تنتين على الشغل رفيقي بيكون عمرانه وين بروح الناس وين بيجوا
0: علمي علمك والله
1: ولا اعمم ولا اعمم
0: طبعا
1: ما في دين او الدين خفيف بطل حد يسطر على ابنه ولا على بنته ولا اعمم
0: اكيد احنا ما بنعمم البدايه
1: خفت ولا نعمم الجيب بايظ ولا نعمم فيش حدائق فيش منتزهات للشباب حتى الصبايا ما في منتزهات ما في شيء مراكز للشباب والبنات ولا نعمم وأفادي لا أعمم احنا أخذنا حبة توفن نصاحين وين الله حاطبنا محطوطين بقلب عجانة كنا محطوطين بقلب عجانة وبتلخ فينا عجانة واللي بيطلع من العجانة مدروخ مواسم هو دايخ وإحنا كنا دايخين
0: أكيد
1: بنزل على تنتين يا أختي أنا غام على الشغل رفيد يكون الواعي ما يوعى على ولدي على بالصين اللي هي بلد من التجارة الساعة 10 بنخبل وبناموا
0: أيوة
1: إحنا ما بنخبل
0: إحنا ماخدين إشي يضل مسحينا 24 ساعة
1: 24 ساعة على 24 ساعة
0: نعم لا حول ولا قوة
1: برنامج الحياة
0: طب شو نعمل شو يعملوا
1: ولا عارفين شو نعمل بقول لك مش عارفين شو نعمل لا حل ما في حلول يسد بتقول له اختي كل واحد يضب اولاده في حد بخاف على اولاده هو ولا عمه
0: بالضبط ليش من الاهالي يضب اولادهم
1: ما حدا بيمون على ابنه الله يرضى عليك يا اختي
0: ما حدا بيمون على ابنه كيف في اب بيقدر ينام وابنه لسه مش مروح مثلا
1: الله يرضى عليك في ناس بتنام ولادهم بالشوارع
0: ما انا هذا هو سؤالي يعني كيف طب برن على ابنك روحوا على الدار بس ما انت بتقول لي انه ما بيمونوش
1: الله يرضى عليك الله يرضى عليك انا غام وانا معي كلب ما فيش قلبي واحد يمنع ابنه ولا تعال روح
0: يعني اقل من
1: في اهالي مربيين في اهالي مسيطرين اما في كثير ما حدا بيمون على ابنه روح شوف العمارات روح شوف المناطق السكنية هاي مثلا منطقة المخفية أو رفيدة أو جبل الشمال محمد في عمارات كثيرة شوف الفوضى بالعمارات
0: أيوة
1: شوف الفوضى والآي ما قاعدة والعروس نايمة شوف عارف الاثنين
0: بعيد
1: طبعي عرفت هندة
0: الله يرضى عليك حاضر
1: الله يرضى عليك
0: ماشي يسعد صباحك يوسف هند بتقول عممه يا جماعة خلص أخذت التصريح يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور بيقول اليوم الدعم الفني ما رح يكون قوي طالع مشوار بس إجا يصبح علينا وإذا عرف يشارك بشارك يا ريت وصباح الخير يا يوسف ويعطيك ألف عافية تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام باهرة الشيب بتقول يسعد صباحك أنغام والله لنص الليل بيضلوا قاعدين وين أهليهم يعني كيف بيقدر ينام الأب أو الأم وولادهم خارج البيت سوسن يسعد صباحك نغوم صباح الفل هدي البركات يسعد صباحك أنغام هن جميع طاقم البرنامج وبتصبح على والدها وخواتها وعبادة صباح الخير لمستمعي راديو حياة الأعزاء صباح نهاية أسبوع مليان راحة وطمأنينة يا رب يكون هذا اليوم بداية لكل خير تكون ساعاتكم مليانة بالابتسامة والرزق والأخبار السعيدة بيقولنا استمتعوا بكل لحظة وخذوا من نهاية الأسبوع فرصة لتجددوا يعني طاقتكم ويعني تقضوا هيك أجمل الأوقات مع الناس اللي بتحبوها واللهم صلي على سيدنا محمد صفاء ترتير يا صباح الخير والسعادة صباح الفل بتقول لي كالتالي والله يا عزيزتي إزعاج مش طبيعي صار الواحد يكره يجي الليل بسبب هالإزعاج بتقولي المشكلة مش هون المشكلة ما حدا بيمون عليهم انهاركم سعيد اذا عنا بالنهار ازعاج وبالليل ازعاج احنا امتى نرتاح يعني اي متى هو الوقت المناسب لنرتاح بالضبط ما هي هاي هي نقطة انه كيف الاب بيقدر ينام وابنه لسه برا يعني بتمرق الساعة 12 وابنك لسه مروح ليه واذا كان شاب وطويل وعريض شو يعني ما الدنيا بتخوف هاي الايام وغير هيك يعني ايش فقت انك انت تقعد بالشارع وتسهر وتبلش تصيح وتضربوا بعض وتسبوا واغاني ليه والتفحيط بالشارع ليه في ناس تتنام في ناس اذا انت بتضلك نايم للوحده في ناس تصحى الساعه 7 الصبح في ناس تصحى الساعه 6 في كبار سن في هلا في امتحانات نور يسعد صباحك انغام صباح الورد صباح راديو حياة. والله يا أنغام من كتر قلة الأشغال صارت الشباب بتضل بالشارع، بس ما هو مش سبب، بس هاي الظاهرة نهائيا مش حلوة. يعني الليل ربنا سبحانه وتعالى وجده للراحة يعني والنوم، يعني الوقت معين للعشرة بالكتير، بعدها خلاص خلي الناس تعرف تنام وبلا منه هالإزعاج. يلا ناخد اتصال.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: والله اجا هذات سؤالك والبرنامج على الوطأ.
0: شو صاير؟
1: احنا تعبانين كتير كتير كتير في هذه الاشياء اللي بتصير.
0: ايوه.
1: الولد لا بالنهار بهمد ولا بالليل بهمد.
0: اه والله.
1: وبجيبوا هالفطابيل بلعبوا بصير بيناتهم وبين الواجهات الحيطان كأنه في بينات امطار، بتصوا فيك انا بتصوا في روسك، لا بقدروا جار ولا بقدروا مريض ولا بقدروا واحد بدرس ولا بقدروا انه مثلا مفروض خلص صارت الساعة 10-11 امك وابوك في الدار ما ينادوكم ينضبوا بوا شايفينهم. طب انتوا بتناموا بتخلوا ولادتكم يعني يسكروا الباب لما يخلصوا سهرتهم؟ نخرج لهم يا عمي مرضى، يا عمي عنا صغار نايمين يا عمي. لا حياتي لما تنادي لما بتنزلي بتوجيهم بيستفزوكي أكثر. خلونا المناطق اللي احنا عايشين فيها، والله عمرني ما قلت نفسي اخرج من دار اسرته ولا بدي اخرج، خلص مش طايق، الجسم كبر بطل يقدر يحمل.
0: اه والله.
1: ولما بتقولي لأهاليهم بتقولي كله وين يروحوا؟ طب وين يروحوا؟ طب هي يعني ما فيش ودنا الحارة تسقط؟
0: لا إيه طبعا ولا بدنا نرتاح برضو ننام احنا كمان.
1: قلت لها احنا التاني من ننام ولادتنا الصغار من ننامه. ما بردوا من يعني تأخذش بالكلام من ترباية من ترباية الأهل. وينك يا مرة؟ وين الولاد هاي بلعب بالحارة؟ شو بلعب بالحارة؟ اطلع ولا
0: عن جد
1: فيش هبة.
0: والله
1: فيش هبة يا بابا، انا بلعبه بعدين شوفه بس بلعبه، والمصروف اللي بقوله فيش مصروف، باخذوا بيشتروا بتلاقي كل ظروفة وحسنات أبساط الصفدي في الحارة، البنبر باقل الأسكن مربوزة الحالة، وين برموا على الأرض؟ انت بترميه على الأرض مين يلمه؟
0: أكيد يعني
1: بتكبه في معك. ليه بتحط لنا إياه إن إحنا نكنسه؟
0: بالزبط بالزبط معك حق.
1: يعني تعبانين يعني بفوتوا بعيدين عنك بيعملوها بكبوا وراء، يعني معروفة كل هذا. طب انت اعطيت المصروف ابنك وتعرف ابنك شو اشترى؟ بكبه بالحارة. طب هات نشتك نكنسها ننظفها. ما هي حارتنا يعني، الناس لما بتفوت من اول حارة او موقع او زي ولا التشبيه مثلا، هذا محوش فلان، هذه حارة فلان، هذه مركز حياة، نستحي بقول لك نبقى نشطفها وننظفها ما احلاها. اصير اقول يا رب، ارفع راسي واقول يا رب اللي بده يجي عندي يجي عندي وهي الحارة نظيفة. شوفي لوين.
0: طبعا.
1: واذا بدي ناس تيجي عندي بقول حارتهم دي بقول لهم تعالوا انا اليوم تعبان نفسي اشوفكم، تعالوا شوفوا شو الخم اللي بقلبها. طب يعني لأمتى احنا من نضلها من نهددها من نجبركم الشرطة؟ بقولوا روحوا جيبوهم.
0: للأسف للأسف
1: يعني مش خايفين شيء، الشرطة عندك تخوفينا؟ لو احنا عملناها بدنا نقول يا عبش يوم فلان وفلان عملوها وراحوا جابوا الشرطة لأولادتنا. يعني من من برمهم
0: بالزبط. بتحسي كمان انك تجيب الشرطة لأولاد الحارة الجيران بيصيروا يعاتبوا فيكي،
1: مش حلوة بعد،
0: مش حلوة بحقك يعني. بالزبط كمان.
1: والله العظيم احنا هذا البرنامج اذا بنحل يا ريت،
0: يعني يا ريت بإذن هاي
1: نحاول نداء للأبايا ضب أولادكم قبل ما تحط راسكم وتناموا. بعدين انا احنا فيما ان نحط مكان يعني للمهمل للورق وللبمبة ولشغلاتهم
0: للنفايات،
1: بس مين اللي بده يتكفل انه يحمله ويكبه؟ ومين اللي بده يتكفل المرة لما بتنزل ظرف زبالتها مع ابنها بتكون تقلب بتشرشر وبيضل صاحبها من دارهم ليوصل فيها لعند
0: الصفر؟ الدنيا شوب ولاحد مش ناقصه.
1: وبقولوا لك شو هالقرف؟ ما انت مرعتي وهذا القرف اللي نزلتي مع ابنك قرفك.
0: صح صح مزبوط.
1: ما بصير خلينا نشتغل زي ما بعضينا، نقشها ننظفها نقعد فيها. والله القعدة فيها بالحارة سهرة، لو قعدنا من المغرب للعشاء وهالولادنا قدامنا بيلعبوا، يعني بنكون احنا قاعدين كأننا بمنتزه، بس منتزه قريب على بيوتنا. احنا مش مقدرين لا الموقع ولا مقدرين الحالة اللي عايشين فيها.
0: للأسف والله للأسف مزبوط.
1: شتقولي تعبانين من في مسطلين
2: انت بدنا ننام، ننام حتى تنتين يعني، لعبت شوي الصبح الأذان بعدين خلص راح المنام.
0: عن جد لما بتقومي على صلاة الفجر هاتي تنامي أصلا إشي. يعني مزبوط،
2: عشان هيك هذا لازم يكون في الحلة الأولاد ينضبوا، ما إن إحنا ما بدنا نشبك كل ساعة مع أهاليهم، بدهم ينضبوا لأنه في وقت ليل، في وقت منامة، في وقت ضبة.
0: والله معك حق، مزبوط مزبوط.
2: بعين الله،
0: بعين، يسعد لي هالصباح.
2: أهلين
0: يا هلا أم وسيم، صباح الخير. تمارا بتقولي الخلل من الأهل، إذا ما استطاعوا يسيطروا على أولادهم بيكون فيش تربية من الأصل. المفروض يكون الأهل إلهم شخصية، إلهم هيبة، كلمة حتى الأولاد يخافوا يعملوا حساب لأهلهم. عبادة بيقول عمره 27 سنة ومش كل يوم بيطلع، لما بده يطلع بالكتير على 9 بيكون بالدار، واليوم عيد ميلاده. عن جد عيد ميلادك اليوم، كل عام وإنت بألف خير. طبعا نهديك أغنية، ليش لا نحتفل بعيد ميلادك يا عبادة، جاهزين هلأ بس تحضرها هند. أريج يسعد صباحك، أنغام صباح الفل، و صباح الجميع ونهاية أسبوع سعيدة. صفاء بتقول لعبادة أنت يا عبادة مربى مرتين، الله يحميك لأهلك وشبابك وعيد ميلاد سعيد. حور العين يسعد صباحكم، وكمان أم العبد بتعيد على عبادة، كل عام وأنت بألف خير يا عبادة.

0: فوضى وعارنا. السبب الثاني صار الأب ما بمنش أولاده، والله ما بمون أولاده،
1: ما بمون.
0: ثالث إشي الضغوط النفسية والمادية سبب من هاي الأسباب. الشباب مش عارف وين بتشتغل، بتشتغل بتسهر بالليالي، والله هذا سبب. وثالث يعني في أشياء كتير، والتربية صارت معدومة عند الشباب. مش يعني إحنا ما منعمم زي ما بقول أب فادي، ما منعمم مش أصابك واحد، بس يعني بصراحة التربية صارت معدومة. يعني إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم وذهبت أخلاقهم.
1: نعم
0: صحيح. يعني بهالليالي بيكونوا سهرانين، يعني الكلمات البذيئة أشكال وألوان.
1: بالضبط، هذا هو المزعج. والله
0: الله العظيم أقول لك أنا بحمد رب العالمين، لأنه أنا بصراحة مش بديش أتباهى إني عصبي، لا أنا ما بحبش العصبية، بس أنا عصبي شوية. أنا بحب يعني أنا يعني دور قليل اللي حوالي، والحمد لله كل واحد بيحترم الثاني.
1: الحمد لله خير، هيو لخير.
0: يعني بصراحة الحياة صار يعني معدوم عند الناس، إذا لم تستحي بصنع لحد هلأ ريش يعني
1: لا حول ولا قوة إلا مش شايفك مثلا.
0: لا مش هيك، لا وقف ولا قال عبر ولا اعتذر
1: ولا اعتذر ولا كأنه عامل إشي،
0: هرب هرب.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: هرب. يعني أنا بصراحة بقول يعني لو الحمد لله إن أنا بخير. يعني لو أنا بدي أطول على الكاميرات مطوله، ويعني أولادي بيعملوا أشياء كتير فيه، بس بقول الحمد لله اللي عند عائل وما تصرفت بهذا التصرف.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله على سلامتك.
0: ولازم لازم الحمد لله رب العالمين، لازم الإنسان لما بيخطئ يعتذر. يا عمي تعلموا شوية الأدب، تعلموا شوية الأخلاق، لأنه هاي كلها بتؤدي لمشاكل. شكرا لكم وبارك الله فيكم، ونهار مبارك وجمعة مبارك على أول أب سابر النجار مألوفة.
1: أكيد جمعة مباركة على الجميع، أهلا وسهلا. يلا خلينا نحتفل بعبادة لأنه بعده معنا على السماء، وبعدين نكمل بتعليقات المستمعين.

0: كمان عبادة يوسف بيصبح عليك وبيقول لك كل عام وانت بألف خير، ان شاء الله السنة الجاية بتحتفل بعيد ميلادك انت والعروس سوا يا رب، اللهم امين. وعبال عند العزبية كمان أنغام هي التربية الحديث السبب، بتقول لي يسعد صباحكم صباح الورد، كل سنة وانت سالم يا عبادة، ان شاء الله العمر كله يا رب، اهلا وسهلا فيك. السهر بتقول لي أريج عادي مش حلوة، ودايما العتب على الأهل، يعني لازم يكون في نظام للبيت، قوانين للطلعة للفوتة، الأب لازم يكون له كلمة إنه الساعة الفلانية ممنوع حدا يكون برا البيت عفوا، أما مش الأم والأب بيتركوا أولادهم وبيحكوا عادي خليهم يسهروا، ما هاي مشكلة العادي. ندى جبر يسعد صباحكم معطر بذكر الرحمن، يا صباح الورد أحلى وسهلة. إذن إحنا بهمنا يكون عنا شارع حادي عشان يتحقق، بهمنا يكون عنا جيل واعي عشان يتحققوا، اتنين بدنا نحل مظاهر السهر العشوائي، وين الخلل برأيكم؟ 2-3-7-9-1-4-3 ولا في الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: يا طير يا طاير

0: طبعا يعني مستمعينا الكرام احنا لسه على الهواء ولسه بالبرنامج, بس للاسف ضرب اللايف ما بعرف ليه, فحنعمل لايف جديد. فعندكم يعني فيديوهين لتشاركوا, فحتبع على التنين. ندى جبر بتقولي تعالي شوفي باب الدار عنا, يعني ما يعني مش اوكي. فبتحكي عن اسم مطعم وبنشرجي وشباب وحالة ما يعلم فيها إلا ربنا. صباح الورد يا ندى, أهلا وسهلا فيكي. إذن مستمعينا الكرام, إحنا كلنا هدفنا بعد ما نروح من أشغالنا وأعمالنا ويجي هالليل بهدات هالبال, بهمنا يكون عنا محل ما إحنا ساكنين شارع حادي, عشان خلص بدنا ننام تعبينين يعني. إحنا أيوة مسبات ولا بيلعبوا بالشارع على 12 بالليل
1: واطفال
0: يعني قديه بتقدري العمر يعني؟
1: بتخيل انا
0: رابع خامس. طب يعني رابع خامس معقول يضل برا البيت للساعه 12 يعني؟
1: يعني عن جد الاهل يعني ما
0: عن جد ابوك امك وينهم يعني يرنوا عليك؟ عن جد عادي تخلوا اولادكم, عم نحكي عن صف رابع يعني خامس, معقول تخلوهم لساعة 12 برا البيت؟ الصراحة يعني برضو كمان في لوم وعتب كبير على الأهالي. المهم برجع بقول إن إحنا كمان عشان نوصل للشارع الهادي في عنا لازم يكون جيل واعي. عشان أكسب التنين مرة تانية بدنا نلاقي حل لمظاهر السهر العشوائي والإزعاج تحت البيوت. لهيك مستمعينا الكرام, الخلل وين بيكون برأيكم بهاي المظاهر اللي كلنا بنشكي منها ومنعاني منها؟ 2379143. في لايف يمكن صار جديد ولا لسه؟ صار في لايف جديد, بتقدروا تشاركونا عليه كمان مستمعينا الكرام.

0: حبيبي ما رح. مرة تانية معلش مستمعينا، في كمان لايف جديد صار، يعني ما بعرف الصراحة أنا شو صار، بس المهم شارع حادي جيل واعي عشان نحد من مظاهر السهر العشوائي والإزعاج تحت البيوت. شو الخلل؟ خاصة وإحنا عم نحكي للأسف إنه هاي المظاهر عم بتزيد، التجمعات المزعجة تحت البيوت عم بتزيد. وين الخلل الأكبر؟ هل عنا ضعف بالوعي، بالمسؤولية، رقابة الأهل؟ شو برأيكم وين؟
1: يعني أحكي لك
0: المشكلة أسامة. أهليهم طبعا، يعني الأهل، أنت كيف تخلي ابنك برا البيت لبعد الساعة 12 حتى لو بيلعب بالشارع اللي تحت بيتك أو أوكي لبعد الساعة 9؟ ما أنا قلت عشان طيب
1: احنا كنا بوقتنا
0: طبعا عن جد، وكان المغرب بيقدن أبكر من هيك بكتير. أسعد الله صباحكم من أسامة، ونهاية أسبوع جميلة، بصبح على فايق وبشار وكل شباب المحل. والله يعين الأهالي، كل الحق عليهم والحق على الشخص نفسه، لأنه فيش محاسبة على الغلط. ما إذا كان الولد بصف رابع وخامس وسادس هذا الحق مش عليه، هذا لسه بحاجة لتوجيه وترباية من أول وجديد فعليا يعني. فهون العتبنا الكبير رح يكون على الأهل. وبعدين عندنا كمان الشباب الكبار اللي بالعمر، ما تقول لي والله لأنه أنا مش عارف وين بدي أروح في الشغل في كذا، برضو في عقل إنه إحنا نستخدم وشو بنقعد نعمل. خلينا نفكر شوي بالآخرين. مرة تانية أم العبد بتقول لي، هي يعني قصدك يا أم العبد التربية الحديثة السبب، يعني عشان أفهم، لأنه أنت بتقولي لي هي التربية الحديثة إنه إيش مالها. يسعد صباحكم. برضو لا أجري خضرة الحمد لله. طيب 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خلاص شاركونا باللايفات الموجودة. مش هنعيد كمان مرة لايف. يلا يا صباح الخير،
2: يا صباح النور، يا صباح
0: طابخ
2: النور.
0: مقلوبة يا حاج بكرة.
2: يوم الجمعة أنا بحب المقلوبة.
0: طب مقلوبة بتنجان ولا زهرة ولا بتنتين ولا شو؟
2: لا لا لا بتنجان على لحمة.
0: زاك ولا زاكية والله يا حاج. والله
2: وبالشتاء على الزهرة مع الجاز، لأن كل إشي إله إشي.
0: بالشتاء
2: بالشتاء الظهر بصراحة، وبالصيف اللي البتنجان على لحمة، غير لحمة ما بتنفعش البتنجان.
0: صح
2: على قلبك يا رب، ونهاركم سعيد بالصلاة على النبي. أول إشي نقول الشوارع الهادية، أبو مطعم ما شاء الله عنده هدوء، وأختنا إم سعيد في نابلس جديدة عندها هدوء، أما أنا بمنطقة فطاير ما في هدوء. ليه؟ لأنه عندنا إخوتنا هذول الطائفة السامرية، إخوتنا الناس اللي عفوا يعني ما بنعرف إلا رب العالمين هو اللي هو أخبر فيهم، بيطلعوا بيسكروا بيخمروا بتلاقيهم بينزلوا
0: وإنه نازلين الساعة
2: وإنه بينزلوا الساعة اسمحين وإنه بينزلوا الساعة 12 الساعة 2 والساعة 1 سياراتهم تضرب بالسيارات الثانية وإزعاج وبتنزل وهذه المرة نزلنا الساعة 1 ضربوا بسيارة لجارنا أمان الله نزلنا من الخطة، يعني أقول لك جبنا على الإسعاف مستحيين ولا إشي. هذا شارعنا بفطاير، وبعدين يوم الجمعة بيجي لك هذا تاع الحديد، حديد للبيع خربان للبيع بدوشنا من الساعة 8، وبيجي لك تاع البطيخ بعديها على 10، بطيخ حلو بطيخ حلو بطيخ حلو. يعني أقسم بالله شارعنا فطاير مش كويس من مرة. لا تعبي تنام ولا تعبي تريح حالك. وأنا بعد العشاء لو أنا نازل من الجامع بشوف ابني يوسف بقول له يلا تفضل خلص بكفي، بجره قدامي. الأهالي هن السبب، لأنه ما في اعتناء على أطفالهم أو أولادهم، لأنه هن بدشلون زي ما بدهم أو ما بيمونوا على أطفالهم، ما بعرف. بعد كتير ما بيمونوا على أولادتهم. الحياة اللي هي النت والمسنجر وهي الشغلات ودحت الناس عفوا بزيادة، لأنه إحنا ما بيستعملوا صح زي الغرب. الغرب بيستعملوه لأشياء دراسة وكل إشي، إحنا للفوضى وللمسخرة ونتمسخر ونتخوت كليتهم نعمله زي هيك، ولا في رقيب ولا حسيب. الأهالي إن السبب بالأطفال أو بالناس، إن صارت بياخذ سيارة أبوه بشحب بيطلع هو أصحابه بتلاقيهم للمسخرة. ليه؟ لأنه خلص أهله ما هن مربينه، واللي مربى صح بضل طول عمره صح هو وولاده وعائلته.
0: مزبوط.
2: ونهاية أسبوع موفق لكم وللجميع، وصباحك يا أبو مصعب ومؤيد جوة الله، وكمان اللهم صل على النبي للاستاذ شلاش بنقول له صباح الخير يا شلاش، والحاج خالد على خط مخيم العين بنقول له، وكل شوفيرية المخفيه بنقول له صباح الخير، ولزوجتي العزيزه ولسامر واسامه ويوسف ومحمد ودرويش ابو سمره واحمد النجار، خالي ابو نمير مرزوم، عوني الشخير، حمد الصنار، كمان لعب خليل ابو جعصة وابران حميدان بنقول له يسعد صباحك، ولموسى الحثناوي بنقول له صباح الخير، وإلكم ولجميع الناس اللي بيسمعونا، ولاختنا ام محمد النابلسي الله يصبحها بانوار النبي، واختنا ام سعيد، وكل الاخوه اللي عندك براديو حياه الرائع.
0: وجمعة مباركة. يا هلا اهلا اهلا، صباح الورد هيثم. بالنسبه تمام كمان بث، يلا بس هيثم الله يسعد صباحك يا أنغام، صباح الخير لهند وصباح الخير لراديو حياة وجميع المستمعين. بيقولي بالنسبة للموضوع لسان يعني للأسف عاجز إنه يعلق لأنه في أشياء كتيرة. نجاة يسعد صباحكم، الخلل الأكبر يكمن في غياب التربية الأسرية المسبقة، وبعدين بلي يليها عفوا ضعف التطبيق الصارم للقانون. الشارع الهادي هو مرآة لوعي المجتمع والمسؤولية المشتركة، ببلش من دور الأسرة، إنه هاي الأسرة تعمل على يعني كيف تغرس احترام حقوق الجيران، بعدين بيجي دور الجهات المختصة في فرض النظام العام، وبتقولي هناك خلل في غياب الرقابة الأبوية، مثل ما عندنا خلل في غياب العقاب والرقابة وعدم تفعيل لجان الأحياء للتدخل بحكمة أو استخدام أسلوب النصيحة بطريقة مباشرة وكمان لبقة. وأخيرا بتقول ما بتعمم الأهل نقسم السلوك والتربية يعني السوية. سعد صباحكم، صباح الورد يا نجات، أهلا وسهلا فيكي على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام.
1: لازم ننفي اسم غام صح؟ آه. لازم يعني عشان الموضوع كثير هيك الناس حبته و...
0: معلش معلش عشان نطبق الكلام اللي كنت عم بحكيه. حياتنا عبارة عن قرار احنا بنتخذه، فانت بتقرر تكمل سعيد او بتقرر انه هذا الاشي اللي صار مثلا يزعلك، فالاشي بيرجع لك. بس انا لما اكون احكي هيك مشارك المستمعين صحباتي بيكون يحكوا لي ايش العمق اللي انت فيه، ف
1: يعني
0: بالضبط يا عميق. فالمهم قرار ولا كل اشي بايدنا ينسحن، فاسنا بس قرارنا نكمل هينا. شارع هادي، انا حبيت الفكرة انه شارع هادي جيل واعي عشان نطبق هدول كيف نحل الخلل. طب احنا يعني عم نشوف الشباب بتسهر بوقت متأخر ازعاج، طب شو نعمل يعني كيف نحله؟ هلأ دور مين؟ هل الدور فقط على الاهل لحاله، ولا للأسف لانه احنا معنا رقابة، معنا عقوبات، معنا فرض مخالفات، عن جد ما في مثلا حدا ينصح مثل ما قالت نجاة على سبيل المثال؟ وين المشكلة وكيف بقدر احلها؟ خاصة ان احنا اليوم عم نطرح موضوع بمسنا كلنا، راحتنا بالنهاية، بدنا ننام يا جماعة. يعني في اوقات عن جد والله الواحد ما بيقدر ينام، الشارع عندنا احنا بالبلد حافل. يصيروا صرخوا مثلا، بقوم الواحد بنقز يعني الصراحة. نفتقر للمسؤولية المشتركة. وتعرفي شو المشكلة؟ اسوأ اشي، مش اسوأ اشي يعني، الله يديم الفرح وحلو الافراح وال وتشارك العالم بالفرح، بس خلص بكفي تضلكم تغني للساعة واحدة، والله بكفي. يعني هاي سهرة الشباب الممتدة إلى ما لا نهاية، والله صوت الأغاني للساعة واحدة والله ما هو منطق، خلص بكفي. يعني أنت بتبلش من الثمانية يا الله، خلص يعني والله فرغت كل الطاقات اللي عندك، والله بكفي. يعني ليه بتضل الوحدة هند؟ أنا ما بعرف. يلا نشوف مين معنا. صباح الخير.
2: السلام عليكم. أنا آسف بدي أرجع أحكي كلمتين الصغار.
0: أول
2: يعني كل التعليقات اللي سمعتها بتشير ان الاب بقول لك الاب ما بمون على ابنه. طب يا عم شو السبب؟
0: بقولوا لك تربيه حديثه.
2: ها انا عم في سبب، بس السبب بدي حد من اللي بشارك.
0: طب شو السبب؟
2: شو السبب؟
0: انت قلنا
2: الاب بمون على ابنه.
0: انت قلنا شو
2: السبب؟ من الاسباب بحكي لك اياها. منذ الصغر بيكون عمره 8 سنين 9 سنين بضل يقول له اعطيه حريته، ماشي اعطيه حريته، تخطئ يخطئ اول مره وثاني مره، هذه حريته، هذه ربالك. تخطئ اول مره وثاني مره وثالث مره، الولد شو بصير فيه؟ بيكبر راسه وبيعند لانه خلص اخذ حريته. مزبوط ولا لا؟
0: في منه
2: الحريه لازم يكون فيها مراقبه. اعطيه حريته مزبوط، بس حريته في عندك اشياء مش منيحه واشياء منيحه. أعطيه حريته في الأشياء المنيحة، مش من الشغلات اللي مش منيحة. عشان هيك بطل الأب يمون على ابنه بصراحة، لأنه يبس راسه وركب راس الولد.
0: مزبوط مزبوط.
2: وأنا آسف على
0: لا أبدا يا عمي، الله يسامحك ولو الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا. في عنا جهاد عوض أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شو برأيكم مستمعينا؟ خلينا نبلش نلاقي حلول. شو السبب برأيكم يعني وراء انتشار موضوع السهر العشوائي بالحارات، الإزعاج بالأحياء السكنية؟ كيف برأيكم إحنا ممكن نحد من هاي الظاهرة بطريقة، خليني عشان أكون يعني هيك شوي حقانية، برضو بطريقة بتحافظ على إنه يعني إنه الشاب يترفه وإحنا ننام؟ ركزولي على موضوع النوم الصراحة.
1: ما عاد بيقدر يترفه لحد مثلا،
0: أحكي لك بدنا طريقة معينة. يضلوا بالشارع
1: بكفي. يعني شو بدهم يعملوا اكثر؟
0: بعرفش، ما هي انا يعني بالضبط خلي. طيب هند بتقول انه منيح يعني في صغيره للمغرب لبعد المغرب عشان في عطله نمدها للعشرة،
1: يعني
0: ولا كثير
1: للصغار كثير.
0: 10 للصغار كثير هند بتقول لي. مش عارف ممكن هلا الصغار اللي عم يسمعونا بيقولوا شو عم تحكي هاي، ولا وين اروح انا ما بدي انام بكير. ما انا عندنا هاي المشكله، انا ما بدي انام بكير. بدك وقت يعني، بدل ما تنام على الفجر بتنام على 12. شو برأيكم؟ شو كيف ممكن احنا نحد من هاي الظاهرة؟ 2-3-7-9-1-4-3 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. يسعد صباحكم من عبير مبروك. شارع هادي بيحتاج لوعي، هدول كلهم بيحتاجوا لاحترام متبادل. إحساس بالمسؤولية تجاه الجيران والمجتمع. صباح الورد يا عبير، أهلا وسهلا.

هيثم بيقول لي الموضوع حله يا أنغام، تعرفي شو؟ إنه لو عنا نوادي، عنا زي ما بيحكوها ساحات أو مساحات يعني كمان كبيرة يلعبوا فيها الأطفال لوقت محدد، ما يضلوا بالشارع، ما بتلاقي هاي الأشياء، ما بتلاقي فكرة السهر أو يضلوا سهرانين بالشوارع لليل، عشان هيك الأولاد بيضلوا يعني قاعدين لوقت كتير متأخر بالشارع. صباح الخير إذن مستمعينا الكرام على 2379-143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الورد. يعني مستمعينا الكرام، يعني اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم حاولنا نناقش معكم شو السبب الرئيسي وراء موضوع السهر العشوائي، ويعني فعليا شو ممكن نعمل لنقدر نحلها. هل هو مثلا ضرورة انه نوفر المساحات الواسعة، يكون عندنا نوادي اكتر، المنتزهات مثلا تكون مهيئة اكتر، دور كبير يقع على عاتق الأهل، وفي دور مهم جدا هو موضوع المسؤولية الاجتماعية أيضا. هل بتشوفوا لأنه ما عندنا رقابة، ما عندنا قوانين، ما عندنا شروط مضبوطة ومحددة لموضوع السهر العشوائي، كل هاي أدت أنه هاي الظاهرة تزيد ولا لا؟ كيف الوضع بالأحياء عندكم كمان؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. الله معك يا عبادة، مسهل إن شاء الله. مجد بيقول للأسف هذا الجيل هو ضحية لإنشغال الأهل بحياتهم، صار الطفل يتربى بالشارع ويتكبر على التقاليد والعادات الاجتماعية، وإذا بدك تحكي معه بصير يقنع فيك إنه هو الصح وإنه أنت الغلط. كمان هاي عندنا مشكلة كتير كبيرة. صباح الورد يا مجد، أهلا وسهلا. هو الصح انه لا، انه شو اللي بتقولي فيه يعني مزبوط، ما انت تركتيه للشارع لانه مثلا يربي، شو متوقع؟ صباح الخيرات، مزبوط يا مجد، اهلا وسهلا.

يلا نقول لأريج يا ريتو بنجورك. بتعرفي والله أنغام هاي القصص السهر برا البيت وإنه الأب ما بيمون بتعمل فجوة بين الأهل، يعني أوكي ما بدك تنام بكير اسهر مع أهلك، والله الدنيا مفرقة مش مجمعة، والله والدها عنده قانون على 10 خلص ما في حدا يكون برا البيت، بيحكينا دايما نسهر مع بعض، يعني نشوف بعض نشبع من بعض مش تسهروا برا البيت، هو بيروح بينام. مع العلم بتقولي إنه أخواتها الشباب كبار وكلنا كبار يعني الله يخليكم لبعض، بس خلص ممنوع نضل بعد العشرة برا البيت، شو المشكلة؟ يعني بالعكس الإشي جدا جميل، يعني هلا شوفوا مرة مرتين تصدف تمام، بس مش أكيد ما رح تكونوا بالشارع، يعني هدول المرتين اللي رح يصدف ممكن تكونوا قاعدين بمكان عند أصحابكم بمطعم بكافيه أكيد، بس ما رح تكونوا بالشارع. بس أما أنت طول الوقت بتضلك برا البيت، طول الوقت أنت بتضلك بالشارع لبعد الساعة 12 وغيره ليه؟ وشو فكرة الأب ما بيمون؟ هاي مشكلة، يعني إذا الأب ما مان عولاده مين بيمون عولاده؟ مين هو الشخص اللي رح يمون عولاده؟ هذا كمان سؤال مهم. 2379143 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يلا يسعد صباحي تنغامة.
0: صباح النور
1: وصباح الخير لجميع المستمعين يا رب.
0: اهلا يا عيد.
1: اول شغله تنغامة دحكي انا على عبر اذاعتكم الرائعه.
0: ايوه.
1: انه وهم اللي نازل من عند المحافظه مثلا بيروح مخيم عسكر والمخيم بلاطه مليان جيش، يعني انا بجوز ساعه وقفونه. ساعه كامله.
0: تمام.
1: يعني بس انه الحيطه والحضر اللي نازل يعني انه دير باله شارك انتباه فقط لا غير.
0: عم بيحكوا لي انسحبوا يا عيد.
1: لا انا يعني هلا وصلت انا على المحل الجيش ما انسحب.
0: هلا انسحبوا. هلا انسحبوا.
1: هلا بقول لك انا هي هلا بس المحل يعني انه نزل من مخيم بلاط الرئيسي بعد دخله ثانيه يعني.
0: انسحبوا عيد انسحبوا.
1: ان شاء الله يا رب.
0: لا انسحبوا.
1: وثاني كان مثل شو صاركم حيتان غامة.
0: هلا سؤالنا بيقول على موضوع الازعاج وسهر الشباب المتاخر بالليل وانه كيف بياثر على اللي عنده امتحانات اللي عنده مريض اللي عنده طفل صغير بده ينام. يعني احنا عم نحاول نشوف اذا احنا بدنا شارع هادي بدنا جيل واعي، وعشان نوصل لهاي المرحله بدنا نلاقي حل لموضوع السهر العشوائي والازعاج تحت البيوت. شو برايك؟ شو الخلل؟
1: والله يا اخي تنغام كل واحد زي ما بيقولوا عنده اب وعنده ام وعنده اخوه كبار هن مسؤولين عن كل هاي الشغلات. اول شغله اذا انا عندي ابن بالمؤاخذه هلا اذا كان بشغله وتاخر يعني ابني بشغله وابو مثلا بشغله بعد انه بشغله، اما اذا روح بكير والله مثلا العشرة بالليل ليش العشرة بالليل؟ انت وين باقي العشرة بالليل؟ يعني حلو ان الاب والام يسالوا اولادهم انت ليش متاخر برا البيت؟
0: اكيد طبعا.
1: بس اليوم للاسف الشديد اللي بحكم واللي برسم عفوا معي يعني ما تزعل مني، الام هي اللي بتحكم وترسم قاعده سواء للبنت اذا بتلبس لبس اجلك الله مش طبيعي، الام هي الاساس بتكون، الاب ما بتدخل. هاي اول نقطه. والولد لما بتاخر لما بيجي الاب يحكي كلمه تيجي بتقول له ماما بتيجي تحكي لزوجها طيب ما هي العطله الصيفيه خليه يتاخر، طب وهذا اكبر غلط، هذا اكبر غلط. اذا الام بتهت والاب ما بهت والعكس صحيح يعني بالنهايه الولد بيضيع. بده يكون اللي يحكم يبوسهم الشيتين والطرفين تكون له هون كلمه واحده خلص هيك بصير ولد بهاب اللي هو الام بس بتقول لها دار مع ابوك خلص الاب بتسرسب، اما اذا لا رن على بابا مو بابا لا مش فعلي بصير حياه الشوربه.
0: صحيح لازم يكون في رادع ولازم في تكون في
1: كلمه رادع. بس
0: في كلمه كبيره بتنسمع مثل ما بيقولوها
1: للاسف الشديد اليوم والله ما في رادع يا نغام والله ما في رادع.
0: والله
1: يعني احنا شايفين اللي عفوا الاولاد بالشوارع سواء يعني والله يا عظيم انا من يوم شفت ولد يا نغام 10 سنين تقريبا الساعه 12 في الشارع، طب ليش مش هذا كفر؟ طب وين اهاليهم بالمؤاخذه؟ ما في اهالي.
0: صح ما في اهالي للاسف.
1: بس يعني انا اذا بدي احط اللوم الكبير واذا في فعلا بدنا وجود رقابه بالمؤاخذه حلو انه الاجهزه الامنيه حاليا مش عارفه بايدها الاجهزه الامنيه بالنهايه، بس الشرطه خيتي هي بتعمل كل شيء، لازم تعمل حمله توعيه بكل منطقه بكل حي تعمل يعني توعيه، يعني لو تيجي الشرطه على كل حي تعمل اجتماع لكل المرافقين مع المناطق قلنا يعني في عندنا اجتماع المنطقه الفلانيه جمعونا الاهالي ويعطوا ارائهم بتصير.
0: نعم صحيح
1: حلوه التوعيه حلوه.
0: صحيح مزبوط طبعا، ولا لازم يكون عندنا كمان رادع يا عيد.
1: يعني يا عيني انا بقول لك الرادع بتيجي من الاهل، الرادع الاساسي والاكبر من الاهل.
0: طبعا هم بهاي المرحله هم بدهم يكونوا الاساس.
1: لانه هلا انت فيش عندك اخي تنغام يعني عندك انت ثلاث اشهر فرصه بالمؤاخذه
0: بدهم يضلوا بالشوارع ثلاث شهور بالضبط.
1: احنا ما نستثمر اولادنا لشيء كويس عفوا يعني وزاره الاوقاف ليش شو يعني لو تفتح دورات تحفيظ قران كريم شيء بجنن بكل حي، يعني انا مثلا ساكن شارع يافا تمام في عندي كثير جوامع مثلا كثير جوامع مش جامع معين لا عندنا ما شاء الله يعني انت بتسعى انا بس قاعده 200 جامعه بنابلس، ليش انت ما تعمل بكل حي مثلا انك تعمل زوره تحفيظ قران كريم مثلا من سن 9 سنين وطالع
0: مثلا
1: عادي شيء جميل جدا، او يا مثلا محافظه او يا وزاره الثقافه، ليش ما تعمل دورات صيفيه بكل حي لجميع الفئات بالحي؟ يعني ليش ما تعملي؟ مش اي والله مثلا دعم يعني هلا مثلا انا يعني لاحظت من جديد انه مثلا الشرطه عامله شرطه صغيره بس بعسكر طب انا مثلا بدي اشارك ابني، طب كيف بدي اوديه على عسكر مثلا؟
0: بدي يكون في الفعاليات بكل مثل. مكان
1: يعني انت عندك مثلا طب اصلا ليش انت ما تعمل بكل يعني بكل حي حي مع بعض تعمل شو المشكله عندكم؟
0: مظبوط
1: يعني هي يعني انا هي لفت نظري يعني انا حبيت لفت نظري كأصحاب الحياة إنزينت يعني تلفت نظر للجهات المعنية للجهات المختصة بهاي المرحلة الخصوصة بهاي المرحلة
0: إن شاء الله. أكيد أكيد هذا يعني ضروري أصلا لأنه فعليا إحنا عم نحن نحكي عفوا عن 3 شهور أنا وين أرف الأولاد شو بدي أعمل فيهم في إيش اللهم صل على سيدنا محمد فيش يتسلوا مش معقول يضلوا بالشارع برضو عم بدرب ابني بالضبط
1: يعني يعني وزاز يعني انتوا إذاعة راقة وإذاعة مخضرمة وانت يعني زي ما بقولوا هي صحفية مخضرمة ستة ماي والله ما هي مجاملة
0: الله يسعدك
1: يعني انت هيك انت عمال بتجيبي كل يوم يعني سؤال اشي بجنن بس بدنا عقول عقول والله عقول كبيرة عقول كبيرة اللي تفهم هذا الكلام والله يا نغام
0: صحيح صحيح ربنا يهدي هالبال ان شاء الله نقدر احنا وانتو واللي يعني عم بسمعونا نلاقي يعني حل والله
1: وحل وانا هلا يعني انا عبر اذاعتك يا نغام انا بناجد الجهات المختصة احنا هلا احنا في مرحلة ثانوية عامة وامتحانات ثانوية عامة يعني بدها سدية من عندكم اجزامية بدها سدية
0: اكيد ان شاء الله
1: بدها سد من عندكم الحياة تمشي
0: ان شاء الله ان شاء الله يا عيد
1: وصباح الخير للجميع وصباح الخير لمدينتي مدينة نابلس اللي انا بعتز بوجودي وانتمائي لمدينة نابلس
0: الله يسعد صباحك
1: ويسعد صباحك
0: هلا هلا اهلا وسهلا. طيب نروح للفاصل شو رايك هندو؟ خلينا نروح للفاصل بعد الفاصل رح نرجع اليوم بفقرات ان شاء الله يعني تنال اعجابكم وهي فقرات جدا مميزة فخلينا او خليكم معنا على السمع حتى لو ما كان في لايف اسمعونا على 100.8 مستمعينا الكرام كمان تقدر تسمعونا حياة دوت بي اس وقناة راديو حياة على التليجرام خليكم معنا.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع باقوى تجربة انترنت، افضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه لعبه؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه،
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

وصباح الفلات. رجعنا أكيد من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وطبعا عم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. اليوم إن شاء الله بمشوارنا الصباحي يوم بيوم رح نحكي هيك لقاء خفيف ظريف، كتير متحمسة أنا برضو للقاء. رح نحكي عن السياحة عنا بالبلد، شو وضع السياحة، كيف صارت السياحة في نابلس، شو ممكن نعمل إحنا لنجذب عدد أكبر من السياح. رح نحكي عن بعد شوي عن إنجاز سياحي جديد لإحدى الفنادق الجميلة جدا في نابلس، بس أنا رح أخلي كل هذا التعريف لوقت جهوزية الاتصال يعني بعد شوي أكيد مستمعينا، فنعمل شوي جو الحماس وخليكم معنا لتعرفوا أول إشي شو هو الفندق ووضع السياحة، بالإضافة إيش الفعالية اللي راح تكون عندهم إن شاء الله يوم السبت. بغتها لهن يلا.

0: اليوم مستمعينا اللايف عنا عذبنا والله، بس ما احنا مقررين نضلنا مكملين بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. وانا عادي بقترح عليهم بقول لهم لو كان اللايف مش زابط فينا نسجل اللقاء هند وين زبط نسجل اللقاء كمان احتياطا لا يعني بلاش ننفلم مره ثانيه باللايف يعلق، بس يلا لعله خير. كل تأخيرة فيها خيرة. صباح الورد. المهم قبل امبارح كنت عم بقرأ جملة، الحمد لله انه ما في لايف، تعرفوا ليه؟ عشان ما يطلع لي فلاح ومحمود هلأ. وين قرأت جملة وقلت انا كتير حابي اشارككم فيها. شفت جملة كتير حلوة. مستمعينا الكرام دايما بكل صباح، مش شرط بكل صباح، بوقت نهاركم لما يصير معاكم إشي معين بالحياة، تذكروا إنه بعض الأشياء إحنا ما بنشتريها. يعني في إشي إحنا ما بنقدر نشتريها، ما قصدي إنه نشتري كيلو بندورة، لا المعنى أعمق، ما عم نشتريها. في أشياء إحنا لازم نختارها بإيدينا، يعني في شغلات بالحياة لازم إحنا نختارها بعناية وبطريقة جيدة. هذا كنت حابة أشارككم فيه في بداية الصباح، وأشوف شو رأيكم بهاي العبارة اللي أنا شفتها الصراحة ولفتتني، وكتير أنا سجلت شغلات بهذا الموضوع. يلا شكلنا بدنا نبلش باللقاء، صحيح؟ يلا إذن مستمعينا الكرام، اليوم إحنا إن شاء الله بمشوارنا الصباحي يوم بيوم عم نحكي عن إنجاز سياحي جديد، عم نحكي عن أحد الفنادق في مدينة نابلس، هو فندق فيينا، واللي حصل مؤخرا خلينا نقولها هيك على أول فندق خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية. اليوم إحنا رح يكون حوارنا مع الأستاذة هبة الخياط وهي المدير العام لفندق فيينا. رح نحكي بالأول عن هاي التجربة التميز بالضيافة الفندقية الراقية في فلسطين، رح نحكي عن هذا الإنجاز السياحي الجديد فعليا شو بضيف لمحافظة نابلس، إيش الفعالية اللي رح تكون عندهم يوم السبت بإذن الله تعالى. ولكن قبل أنا كتير حابة نبلش بموضوع السياحة وكفندق فيينا كيف بيقيموا واقع القطاع السياحي في نابلس، شو أبرز التحديات اللي ممكن عم بيواجهوها، شو لازم نعمل ليكون عندنا مقومات بتخلي يعني مدينة نابلس وجهة سياحية مميزة أكيد على مستوى فلسطين. نقول هند صباح الخير لسه. إذن مستمعينا الكرام، إنجاز سياحي جديد فندق فيينا مثل ما قلنا بالبداية أول فندق في مدينة نابلس عم بيحصل على 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة. الأستاذة هبة الخياط المدير العام لفندق فيينا، صباح الوردات، أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحكم.
0: يا صباح الفل، كيف أصبحتي؟
1: أهلا وسهلا، الحمد لله، كيفكم أنتم؟
0: والله فضل من الله سبحانه وتعالى، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بالبداية ست هبة، يعني في سؤال رح نتركه هيك كختامي، ولكن بالبداية خلينا نحكي عن هاي التجربة الجميلة بفندق فيينا حول موضوع يعني التميز، حول موضوع الضيافة الفندقية الراقية في فلسطين وتحديدا في فندق فيينا. بداية تفضلي.
1: أول إشي يسعد صباحكم جميعا،
0: صباح الفل.
1: إحنا حابين هيك بكل بساطة نحكي عن فندق فيينا كإنجاز وطني لمدينة نابلس أكثر من إنه إنجاز على الصعيد الشخصي.
0: نعم.
1: الفندق هو صراحة فعلا هو رسالة وأيقونة في عالم الضيافة. قررنا نبني ضمن معايير ومواصفات فعلا تحقق وتغير على الأقل في منطقة الشمال. طبعا اتبعنا معايير كتير مواصفات، وصراحة كان التعب يعني نحكي مش بسيط لنحقق هاي الأيقونة. طبعا أكيد اللي زار الأوتيل أو اللي بيعرف تفاصيله بيعرف إيش إحنا بالضبط استثمرنا. احنا صراحة استثمرنا في مكان واستثمرنا في فريق عمل ضخم، استثمرنا في معايير احنا حبينا نعدل عليها ونطور عليها ونعطي اشي قيمته جدا عالية. طبعا زي ما انا خبرتك اللي زار الاوتيل حس بهذا الكلام بكل بساطة، شافه من خلال الديكورات الموجودة، من خلال التوزيعات تبعت الغرف، من خلال المرافق، فريق العمل اللي عم بيشتغل. صراحة طموحاتنا كبيرة، نتطلع على إنجاز لمدينتنا الغالية نابلس بكل الأحوال. قبل ما نيجي نحكي على الصعيد، يعني الصعيد الأفراد أو صعيد الشخصي، فإن شاء الله يعني نقدر نحقق هالرسالة بهمتنا وبهمتكم أكيد.
0: إن شاء الله أكيد طبعا. يعني قديش الاهتمام بالتفاصيل داخل الأوتيل خليني أقول يعني كانت جزء كتير مهم، ويكون عندنا هيك هذا التنوع والإشي يكون مثل
1: هي معايير
0: مريحة للعين، خليني أحكي فيها تميز عن بقية الفنادق الموجودة. كمان
1: معايير الضيافة العالمية أصلا هي ارتكازاتها لازم تكون على كتير حب للتفاصيل.
0: حلو.
1: سواء احنا بنحكي عن فعلا هي النظرة الأولى أو طريقة الاستقبال الأولى لإلك أول ما بتدخلي، طريقة فريق العمل كيف بيتعامل معاك، الديبارتمنت الموجودة كيف فعلا نظافة الغرف أو نظافة المرافق، أو حتى اللي بدي يستقبلني ويحكي معي، أو حتى اللي بدي يعرض لي الأوفر تبع الإقامة اللي أنا موجودة فيها، إذا أنا بدي خدمات إضافية كيف يقدر يحقق لي إياها. طبعا ما ننسى إنه أي حالات خاصة كمان إحنا شو بنقدر نهيئ لها مساعدات إنها تكون كمان بحرية داخل منظومة الضيافة ضخمة مثل هاي. طبعا هاي المعايير كلها إحنا راعيناها بكل التفاصيل. طبعا ما بدنا ننسى إنه دايما التفاصيل بحاجة لمتابعة وتطوير. كل مرة منحب نركز بجزئية معينة، كل مرة منركز مع فئة معينة، على أساس إنه إحنا فعلا يعني نعطي الاهتمام لجميع، خلينا نحكي لجميع الجهات.
0: حلو، جميل جميل جدا.
1: فكرة بس ما نغششكم كثير مواصفات ال خلينا نحكي مواصفات
0: نتفاجأ فيها السبت. طيب
1: طبعا احنا عشان انا يعني اوضح لك الموضوع، يلا. احنا طبعا بصدد ترتيب لحدث جدا ضخم،
0: ما انا عشان هيك بقول لك السبت نتفاجأ. سبعتيني بخطوه.
1: بالضبط، احنا بنحاول كل جهدنا انه مش كثير نعطي الديتيلز، يعني نترك شوي لعشرين الشهر.
0: شوفي انا عملت لك تشويق كمان للمسمعين، كل شوي بقولهم عنا لقاء مميز، عنا لقاء كذا عن السياحة، بس ما رح أقول لكم مع مين، فأنا لعبت كمان معكم هذا الدور.
1: مشيتي معنا بالموضوع.
0: مشيت ماشي معكم. طيب قبل ما نحكي عن يوم السبت، يعني إلا ما تحكي لنا هيك شغلة معينة يعني يوم السبت، كيف بتشوفي يعني القطاع السياحي عندنا بمدينة نابلس ووجود فيينا لاستقطاب، خليني أقول، عدد جدد من السياح، مثل ما بنقول هيك نجيب إجر جديدة على البلد كمان.
1: صحيح. صراحة هو المنظومة خلينا نحكي هي متكاملة نوعا ما. إحنا طبعا أكثر من جهة في مدينة نابلس وأكثر من قطاع عم بحاول يعزز من السياحة الداخلية في مدينة نابلس. طبعا ما بدنا ننسى يعني أكثر من جهة رسمية مثل مثلا وزارة السياحة، ملتقى رجال الأعمال، حتى حملة يلا على نابلس والقائمين عليها، طبعا كلهم ما قصروا. عنا الحمد لله جيش يعني قاعد بسعى لتعزيز قطاع السياحة في الشمال تحديدا. ما بدناش طبعا يعني أكيد بدنا يعني نكون واضحين إنه فعلا إحنا يعني في جهود جبارة إنه تثبت موضوع السياحة في مدينة نابلس كفعلا هي جهة سياحية تغطي وتعطي من كل قلبها. أهل نابلس جماعة مضيافين بشهادة كل الزوار من برا، سواء من حبايبنا في الداخل أو من زوارنا من الدول الثانية، عندهم نابلس دائما هيك بالقلب، دائما موجودة يعني في إلها خصوصية. أهلها بحبوا الضيف كتير، كرمة كتير، فدائما بتسمعي من أهلنا في الناصرة أو في حيفا أو في من الأردن يحكوا لك أنتوا يعني جماعة جدا مضيافين، جدا معطائين، بتربطونا فيكم عاطفيا قبل ما احنا يعني احنا بنحب البلد على محبتكم انتم. هذا الحكي طبعا الجهود أنا يعني ما بدي أنسى حد صراحة. إحنا في يعني هاي شهادة لكل هاي القطاعات اللي أنا حكيت فيها، هي مش عم بتأثر، من رجال أعمال لمؤسسات أهلية لمؤسسات حكومية لوزارة السياحة، كلهم عم بيحاولوا إنه فعلا يعززوا من وضع السياحة في البلد، وهذا قطاع جدا مهم برغم الظروف اللي إحنا موجودين فيها. طبعا إحنا في ظروف دائمة التغيير، يعني إحنا مننام على إشي بنصحى على إشي تاني،
0: صحيح.
1: بس بالمقابل إحنا في عنا امتيازات كتير كبيرة نقدمها لضيوفنا. طبعا فندق فيينا هو من الايكونز اللي احنا بنقول ان شاء الله انها تكون علامه كبيره وفارقه في قطاع الضيافه، وفندق فيينا مش هو الوحيد، هو راح يكون ان شاء الله في فيينا وفي كثير كمان.

0: انه اول كنا خمس نجوم مش بس في نابلس،
1: تعلمين عن المفاجأة
0: يعني شوي وشمال الضفة الغربية، يعني انه احنا جدا فاخورين، فالحمد لله والف مبارك. اكيد
1: الله يبارك
0: يعني فيك. تسريب بسيط عن هذا الموضوع.
1: صراحة هو رح يكون عندنا حدث يوم السبت للإعلان الرسمي، نتاج يعني تعب وجهد قعدنا فيه شهور. طبعا إنه ناخذ مواصفات وتصنيف عالي هو بده تكاتف كتير كبير من كل الجهات، زي ما حكيت لك بدنا نطابق لمعايير عالمية وستاندردز إحنا نقدر نحققها. الحمد لله رح يكون إن شاء الله هو تتويج هذا الجهد كله 20 الشهر باحتفالية رح تتم بفندق فيينا، رح تكون فيها أبرز الشخصيات والقطاعات اللي لازم تكون موجودة. ما بقدر أعطيك تفاصيل أكثر من هيك، إن شاء الله أنتم معنا أوريدي أصلاً من يوم السبت رح تكونوا معنا من بداية النهار، فإن شاء الله بتقدروا تشوفوا التفاصيل قديش رح تكون مميزة. بنحتفل في الإنجاز مع بعض، وزي ما حكيت لك من الأول إحنا بالنهاية هذا الإنجاز إحنا بنعتبره إنجاز وطني، إنجاز لنابلس قبل ما يكون لإلنا.
0: كل الاحترام والف مبارك مره ثانيه، وطبعا احنا ان شاء الله يوم السبت راح نشارك كل هاي التفاصيل مع المستمعين.
1: اكيد
0: نتشرف. شكرا جزيلا ست هبة، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا استاذه هبة الخياط المدير العام لفندق فيينا، شكرا جزيلا. وفاصل مستمعينا الكرام، واكيد بعد الفاصل راح نرجع نكمل فقرات البرنامج، خليكم معنا.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي أس برضو بالجزء الأخير من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. رح نكون هيك مع فقرة لطيفة ظريفة خفيفة، رح نكون مع إنجاز فلسطين، مؤسسة إنجاز فلسطين، ورح نحكي عن الشركة الطلابية هي لها علاقة باستدامة، خلينا نقول الزراعة والبيئة، بس رح نتعرف عليها أكيد على اسم الشركة، فكرة الشركة والهدف منها وكل هاي القصص بعد شوي. خليكم معنا.

0: طبعا رجعنا مستمعينا الكرام لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، ومرة تانية بإشراف مؤسسة إنجاز فلسطين. اليوم رح نتعرف على شركة طلابية، هي شركة فنن، خلينا أقولها هيك، هي نحو استدامة زراعية وبيئية. اليوم معنا تالي عبيد، ومعنا كمان يسر شتاوي من مدرسة طلائع الأمل. صباح الورد لتاليا.
1: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا. صباح الفل ليسر.
1: صباح
0: شو الأسماء الحلوة. صباح الخير. خلينا أبلش مع تاليا بالأول، نتعرف على تاليا، أي صف وكيف المنهج وكيف الاستعداد.
1: حلو.
0: حبيتي؟
1: حبيت.
0: يلا تفضلي.
1: أنا تاليا عبيد، مديرة دائرة الإنتاج بشركة فنان. عمري 17 سنة، ترفيه توجيهي.
0: أهلا وسهلا. علمي ولا أدبي؟
1: علمي.
0: علمي. كل التوفيق يا تاليا، إن شاء الله من الأوائل السنة الجاي، وبنكون اللقاء لأنك من المتفوقين بإذن الله. يسر تفضلي.
2: أنا يسر شتاوي، موظفة بقسم الإنتاج، عمري 17 سنة، برضو ترفيع توجيهي أدبي.
0: طبعا يسر كانت عم بتقول إنها هي علمي.
2: كنت علمي وحاولت
0: في خطوة أدبي. هلأ برضو إن شاء الله كمان لقاءنا الجاي إن شاء الله تكونوا متفوقين على الأدب. يسر صباح الوردات لإلكم. طب إنجاز دائما بتعودنا على يعني نماذج من الشركات اللي كتير حلوة، وقديش إنه طلابنا عندهم إبداع وقدرات، بس هم بحاجة لهاي المساحة. اليوم نحكي عن شركة فنان، يا مديرة الإنتاج بشركة فنان، تفضلي إيش الشركة؟ عارفين عليها.
1: شركة فنان هي شركة ريادية طلابية تابعة لمدارس طلائع الأمل الثانوية ضمن مسابقة الشركة الطلابية التابعة لمؤسسة إنجاز.
0: جميل جدا. إيش طبيعة الشركة يسر؟
2: طبيعة الشركة بأنها تحاكي الشركات القائمة الآن فعليا، فتتكون من عدة دوائر مثل دائرة إنتاج، تسويق، مبيعات، مالية، فتتكون من عدة دوائر يعني، وهي تحاكي الشركات القائمة الآن.
0: حلو، جميل، جميل جدا. إذن إحنا بنحكي عن شركة فنان. صحيح. شركة ريادية تابعة لمدرسة طلائع الأمل، بتحاكي الشركات اللي القائمة بهاي المسابقة. نحكي عن عدة دوائر موجود بالشركة. طيب هلا خلينا نتعرف، شو الشركة، شو بتعمل، إيش يعني استدامة زراعية بيئية، هاي التفاصيل.
1: تطمح شركة فنان لتحويل نبات الأمبروزيا الذي ينظر إليه حالياً كعبء بيئي لفرصة. هلأ إحنا عندنا نبات الأمبروزيا بسبب العديد من المشاكل، بينتشر على نطاق واسع سواء كان بفلسطين أو بالعالم كله. نبات الأمبروزيا بيسبب أضرار كبيرة للمزارعين، حيث أنه بيمتص معظم المياه الموجودة في التربة. وبنفس الوقت بيسبب حساسة للمواطنين، يعني أنا وأنا مديرة الإنتاج نفسي أنا عندي حساسة من هاي النقطة.
0: عن جد؟ وهو موجود بكثرة بفلسطين؟
1: بكثرة يعني وين ما طلعتي أي مكان بالشارع. هلأ لو ننزل هوني تحداك رح نلاقي يعني موجود كتير.
0: طب لطيف، وشو سبب اختيار النبات؟ بعرف شو يصير، أو تالي حابة تجاوب، شو سبب اختياركم هذا النوع من النبات؟
1: هلأ احنا بداية كنا نحل مشكلته. ماشي. بعدين اطلعنا انه من خلال دراسات اللي عملناها انه سوق الورق حاليا بيعاني من مشكلة كبيرة. سوق الورق، هدر الورق، قطع الأشجار. بيقوموا بقطع عدد كبير من الأشجار، وهذا بالتالي بيقلل من المساحات الخضراء الموجودة على الأرض. واكتشفنا بعدين إنه نبتة الأمبروزيا هاي فيها نسبة عالية جدا من السليولوز، تقريبا نفس نسبة السليولوز الموجودة بالخشب، من حوالي 50-60%. ففكرنا إنه ليه ما نستخدم نبتة الأمبروزيا لصناعة الأوراق بدل من الخشب.
0: حلو.
1: وهذا اللي قمنا فيه فعليا. وبدأنا نحول هذا النبات، هذه النبتة، لأول مرة سواء على مستوى فلسطين أو عالميا، لأوراق صحية وصديقة للبيئة.
0: لطيف. نحكي عن التحويل، حبيت الفكرة. يعني أول فكرة أسمعها من إنجاز ومن المدارس اللي طلعت على فكرة، يعني هذا النوع من الشركات. برافو والله، يعطيكم ألف عافية.
1: يعني.
0: نقول حولتوا، كيف كانت آلية التحويل؟ جبتوا لنا نشوف. يلا
2: نوريكم صور.
0: موافقة.
2: آلية التحويل إنه عنا بتمر مرحلة التحويل بطريق بعدة مراحل. أول إشي مرحلة غليان، بعدين مرحلة عزين، هتصير الخلطة يعني، بعدين نقدر إنه نعمل فيها سواء ثلاث منتجات. هلأ شركتنا تتضمن ثلاث منتجات.
0: ألا وهي
2: بداية البكش. احنا عاملين بكش راح يكون متكون من شنطة عليها لوجو فنان. راح يكون في بقلبها ثلاث لوحات بأحجام مختلفة بتحتوي على رسومات متعلقة بالتراث وألوان أكريليك، مشان اللي يشتري البكش يقدر يلونها. فإحنا منتجنا بيستهدف الرسومات التراثية مشان أنت تقدر تلونيها بإيدك.
0: جميل.
2: فهذا المنتج الأول. راح يكون في قوار زريعة مشان تزرعي فيه الكارد اللي بتحتوي على البذور اللي متكونة من نفس نبتة الإمبروزيا مشان تقدري تزرعيها وتطلع نباتات زينة غير نبتة الإمبروزيا.
0: جميل.
2: ورح يكون بيحتوي كمان على قلم رصاص في بقلبه بذور برضو لا تقدري تزرعيها. المنتج الثاني هو عبارة عن عجينة كيف عجينة الجبصين وهيك. عجينة لتشكيل المجسمات تنباع لحالها، فهي كتير سلسة وسهلة جدا بالتعامل معها. فهاي العجينة انت بتقدري تاخديها وتعملي فيها تشكليها زي ما بدك، مثلا كاسة صحن تحطي فيه اشي وتنشفيها ويطلع معك منتج. يعني
0: جميل يطلع معي منتج من هاي العجينة.
2: مثل
0: شو مثلا ممكن يطلع معي؟ فرجيني. حماس. طيب حلو.
2: هلا المنتج الثالث قبل لا تحرقيه تاليا، المنتج الثالث هو عبارة عن مجسمات جاهزة احنا رح نبيعها. فهي رح تنعمل
0: حلو
2: وتتلون واحنا نبيعها.
0: بعتي لنا اياها نعرضها عنا على الصفحة. والله جميل الاشي جدا عظيم. حلو. وكيف احنا بنقدر نشكلها؟
2: بتقدروا تشكلوا نفسها.
0: لطيف.
2: يعني بالعجينه اللي احنا بنبيعها بتقدروا تشكلوا نفسها لانه نفسها
0: بنقدر نفرجيها. صح جدا مميزه. بينت هيك.
1: حلو فكره. على فكره من كتر ما هي يعني العجينه سهله بالتعامل، هذا المجسم انا يمكن كانت اول مره إلي بتعامل مع عجينة تشكيل يعني.
0: عن جد حرفياً. فكان الموضوع سهل.
2: تفضلي. فهاي هاي المجسمات متعلقه بالتراث الفلسطيني، احنا راح نكون نقدر نلونها وتكون جاهزه ونقدر نبيعها لحالها غير العجينه. فهذا هو المنتج الثالث.
0: حلو. وحبيت فكره انكم اخترتوا التراث، في سبب معين لاختياركم التراث؟
1: اكيد احنا بنهدف لانه نزرع في المشتري زبوننا قيم بيئية وتراثية بتخليه تمه متمسك بأرضه. بالنهاية هذه الورق وهذه التحف اللي بنعملها إلها قصة. الإشي اللي معمول منه أصلاً إله قصة. يعني أنت بس تشتري هذا المنتج بتكون ساهمت في إنك تحمي بيئتك، وبنفس الوقت تعلمت قيم جديدة ورسخت أشياء حلوة في نفسك.
0: يعني إحنا عم نحكي عن يعني أثر جميل، يعني ممكن عم نحكي هيك عن أثر ثقافي.
2: صحيح.
0: وفي بعد بيئي. صح شو رأيكم؟
2: صح في بعد بيئي، لأنه إحنا حاولنا ندمج البيئة مع التراث وبالفكرتنا قدرنا أنه ندمج بين أنه نحل مشكلة نبتة الإمبروزيا بكثرة أنه ما تنكب يعني تنهدر. وقررنا كمان نحل أنه مكان الوراء وربطنا التراث معه.
0: جميل جميل جدا. طب تاليا نحكي شوي عن إنجازات الشركة. كيف كان التطبيق معكم قبل؟ شو الصعوبة اللي واجهتوها مثلا؟ لوين خلينا نقول هيك ما بعد ذلك
1: إنه لوين نوصل؟
0: خلينا هيك أوضحه أكتر، بس قبل لوين بدنا نوصل في صعوبات لقيتوها وإنتوا عم بتحاولوا التطبيق، البحث مثلا لما عملتوا دراسة شفتوا قعدتوا مع الناس، يعني إيش احكي لي هاي التفاصيل.
1: هلا إحنا قمنا قبل ما نختار هاي النبتة خصوصي
0: أكيد عملتوا دراسة جدوى.
1: صحيح. اكتشفنا إنه كتير حرفيا كل المزارعين اللي عملنا معهم مقابلات في اسم تاني لعشبة الأمبروزيا، أولا هي عشبة الواد. معروفة كتير عند المزارعين وكتير بيعانوا منها،
0: تستهلك مي كتير
1: وحتى التخلص منها بحد ذاته
0: صعب،
1: مكلف جدا وما يعني ما بعطي نتيجة نهائية. يعني حتى بعد ما تتخلص منها رح ترد تطلع عندك بالأرض. وطريقة التخلص منها بحد ذاتها مضرة للبيئة بنفس
0: كمان
1: الوقت. صحيح ما في طريقة للتخلص منها حاليا إنها تكون صديقة للبيئة وبنفس الوقت إنها تفيد المزارع.
0: يعني إلا إنه نحولها،
1: فإحنا اخترنا إنه نحولها لإشي تاني. يعني اخترنا إنه نعطيها كيف نحكي
0: فرصة
1: تانية. نعطيها هيك حياة جديدة.
0: حلو.
1: إنه نعطيها نفس تاني. الناس بدل ما تشوف نبتة الأمبروزيا، المزارعين بدل ما يشوفوها ويحكوا إنه هاي ضرر بيئي كبير وتكون إلهم بالنسبة إلهم كعبوس. فإحنا اخترنا إنه نحولها للوحات بتسر الناظرين. يعني
0: والله جداً
1: الفرحة في
0: جداً نفسي. جداً جميل. يعني خليني أحكي إنه أنتوا قدرتوا تطلقوا أول منتج من نوعه.
1: أكيد يعني هاي ناحية أكيد صراحة
0: بالسوق الفلسطيني.
1: بالسوق الفلسطيني مش بس بالسوق الفلسطيني حتى
2: بالسوق. هدفنا نوصل للسوق.
0: يلا هات نشوف الهدف. خليني أشوف شو
2: هدفنا. أن نفوز بالمسابقة يعني
0: أكيد يعني إن شاء الله يا رب
2: نوصل لأنه لجميع الوطن العربي تنتشر المنتجات، لأنه هي فكرة كتير حلوة يعني
0: وفكرة كتير غريبة.
1: قدمنا براءة اختراع إلها. جميل. نستناها تطلع إن شاء الله.
0: جميل. برافو عليكم. شو كمان قدمتوا؟ شو بتحبوا تحكوا كمان أكتر عن شركة فنان تشاركوا فيها المستمعين؟ إمتى المسابقة طيب؟ هلأ أنتوا بأي مرحلة؟
1: هلأ إحنا خدنا تصفية أولى. التصفية الثانية بنص الشهر الجاي.
0: ضايل عليكم نص الشهر الجاي ان شاء الله. ضايل عليكم إشي تعملوه بالشركه؟ بقول لك كيف خلص
1: نكمل شغالين بالانتاج يعني
0: لسه.
1: هلا هو المنتج جاهز وتصور يعني ان شاء الله بنبعث لكم صور اشياء حلوه هيك كثير.
0: انا موافقه. اكيد. ساعدنا.
1: رح تنصدموا للامانه يعني انا انصدمت انا بحد ذاتي وانا اللي بشتغل بالانتاج
2: انصدمنا من المنتج
0: يعني. طيب ورح رح نبيع نقول بس
1: رح نبيع ان شاء الله.
0: حلو.
1: رح تلاقي هيك
2: يعني بتقدر نطلب طيب نقدر نطلب انه من خلال الصفحه انه بس نعلن انه توفرت المنتجات. رح نفتح الطلب عن طريق صفحتنا بالانستغرام او الفيسبوك.
0: واسم الصفحه شركه
1: فنان.
0: اسم
1: فنان دوت امبرو.
0: حلو.
1: عندنا صفحات على الانستا والفيسبوك
2: وتيك توك.
0: وبلشتوا تفعلوها ولا
2: فعلناها؟
0: في اسئله من الناس فيها
1: في كثير ناس تواصلت معنا حاليا.
0: شاركونا.
1: في كثير ناس تواصلت معنا حاليا.
0: شو بيطلبوا؟ شو بدهم؟
1: بدهم يساهموا بهذا الشيء.
0: حلو. انه كشراء ولا جزء من الشركه ولا مثلا نروج اكثر للشركه؟ شو
1: الناس بدها تكون جزء من رحلتنا.
0: حلو لطيف. لانه الناس حبت الفكره وهي قلت لك فكره جديده.
2: صح الناس كثير حابه الفكره.
0: طب يعني مش عارف اذا هيك احنا غطينا كل الاشي بشركة فنان. بتحبوا تضيفي اشي معين بالشركة؟ قولي.
1: بس بدي احكي انه احنا ذكرنا المنتجات. اول اشي الشنطة، تاني اشي معجون التشكيل، وتالت اشي التحف. المنتج الثاني والثالث كانوا من ضمن خطتنا التطويرية سابقا، والحمد لله يعني قدرنا ان نطبقهم على ارض الواقع يعني. بروح حلو. الفريق الحلوة والعمل الدؤوب وجهود الفعالة، و ان شاء الله بتشوفهم بالاسواق.
0: ان شاء الله يا رب. امتى نشوفهم بالاسواق؟ تحمسنا. قد ايه بدكم وقت؟
2: قريبا.
0: سر برضه هاي ايش اليوم؟ قريبا. عنده اسرار على الهواء. مش كله اسرار مش جاي على باله يكشف الاسرار يعني. انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق. بخلال تجربتكم قديش مهم فعليا المشاركة بهذا النوع من المسابقات؟ وهيك نعمل العمل التطوعي، العمل الجماعي، فكرة اني انخرط بسوق العمل. احنا عم نحكي عن سوق عمل، شركة ومدير وموظفين. قديش الاشي تالية هيك ساهم فيك مثلا شخصيتك؟ خلينا نشوف بعدين ننتقل.
1: احنا زي ما حكينا مسابقة الشركة الطلابية بتحاكي الشركات القائمة فعليا.
0: بالضبط.
1: فيعني بتحسي حالك فتي بجو العمل. انعكس على شخصيتي للأمانة.
0: صحيح.
1: انه هيني انا قاعدة بحكي معك بكل راحة يعني.
0: بكل اريحية. ما شاء الله ما شاء الله. والله كل الاحترام وكل التوفيق. يسر. شو
2: والفريق وروح الفريق هيك الحلوة، وانه نستغل وانتو اعملوا انتاج انتو سوقوا وهيك يعني حلوة اعداد
0: ونتخطى المشاكل مع بعض والصعوبات
2: ونقعد نتناقش
0: للحلول
2: ونعمل اجتماعات.
0: بالظبط.
2: واجتماعات دايما وكروبات وشركات
0: والله كل الاحترام تالية ويسر. احنا كتير فخورين فيكم. وانا عن جد بستنى الخطوة الثانية، وان شاء الله تتأهلوا يعني لنهاية المسابقة يا رب يا تاليا ويسر. ولقاء الثاني ان شاء الله انتم من الاوائل بالثانويه العامه يا رب.
1: اكيد
0: ان شاء الله. ان شاء الله عشان نتحلى يعني برضه.
1: ان شاء الله.
0: يا صباحكم. تحب تقولوا كلمه اخيره قبل ما ننهي تاليا يسر ولا كل شيء تمام؟
1: اعملوا لنا فولو بليز.
2: اعملوا لنا فولو على صفحات.
0: اعملوا لهم فولو
2: على الانستغرام فيسبوك تيك توك
0: الصفحات. وهلا انا بدي احطهم على اللقاء كمان وخلي نجيب عدد كمان ونساهم معهم بالتسويق ونشر الفكرة. كل التوفيق. وأنا كتير تشرفت فيكم. كلنا فخورين
2: أكثر.
0: يعطيكم ألف عافية. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحية من بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بأخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون، موجودة بين تلال نابلس، كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريبا كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قلة قليلة من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: هادي نابلس أخي، هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: إنها الساعة 12 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة، طالت مدن وبلدات ومخيمات أيضا في الضفة والقدس، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات لعدد من الفلسطينيين، إلى جانب تحقيقات ميدانية مع السكان بعد احتجازهم لساعات فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، معبرا عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيبة داخل أراضي عام 1948 بذريعة البناء دون ترخيص. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين وثماني إصابات. طرح جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مطالب رئيسية اعتبرها خطوطا حمراء لأي تسوية أو ترتيبات مقبلة في لبنان. أعلنت الحكومة السويسرية اليوم أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية وأمنية أن أزمة حادة قد تندلع قريبا بين الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي في ملفات حساسة تتعلق بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حجز 17 سالك، البذان سالك، سرة سالك، عورتا سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8. حالة الطقس،
5: الأرصاد،
2: في درجات الحرارة
5: حتكون،
2: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي. أنتم بالاستماع، أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.
3: الناس شايفينك بطريقة وأنا لوحدي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات ومخيمات في الضفة والقدس، أيضا تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات لعدد من الفلسطينيين، إلى جانب تحقيقات ميدانية مع السكان بعد احتجازهم لساعات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيبة داخل أراضي العام 1948 بذريعة البناء دون ترخيص. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شاهدين وثماني إصابات. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، معبرا عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين. طرح جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مطالب رئيسية اعتبرها خطوطا حمراء لأي تسوية أو ترتيبات مقبلة في لبنان. كشفت صحيفة معاريف نقلا عن مصادر سياسية وأمنية أن أزمة حادة قد تندلع قريبا بين الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي في ملفات حساسة تتعلق بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري. أعلنت الحكومة السويسرية اليوم أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سراع، ورطة المربعة ودير شرف، جميع هذه الطرق سالكة، بالإضافة أيضا إلى بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الساعة الآن 2 مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم فيصل سلام أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم خلف دمارا واسعا طال البنية السكنية والتجارية، متسببا في نزوح آلاف الأسر منذ بدء الحرب. حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من مخاطر إقرار قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان، مؤكدا أن الأذان شريعة إسلامية ولا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل به. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين وثماني إصابات. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بهدم وإخلاء 17 منشأة زراعية في سهل مدينة الطيبة داخل أراضي عام 1948 بذريعة البناء من دون ترخيص. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. توعد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي بشن حرب على سوريا عاجلا أم آجلا، زاعما أنها وتركيا تمثلان تهديدا أكبر من إيران. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية وأمنية أن أزمة حادة قد تندلع قريبا بين الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي في ملفات حساسة تتعلق بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، وبيت فوريك سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، وسرة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الخميس صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار، ل 70 درجة مئوية بالنهار، ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيلية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلية أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي لحي الرمال غرب مدينة غزة. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول من أكتوبر الماضي استشهد وأصيب أكثر من 4000 مواطن. أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون المرأة بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأنروا بلغ حوالي 6 ملايين لاجئ، نصفهم تقريبا من النساء والفتيات. ففي غزة على سبيل المثال نزح حوالي 2 مليون شخص منذ بدء العدوان، أي قرابة 90% من السكان، ما فاقم الأوضاع الإنسانية خاصة في صفوف النساء. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم خلف دمارا واسعا طال البنية السكنية والتجارية، متسببا في نزوح آلاف الأسر منذ بدء الحرب. حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من مخاطر إقرار قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان، مؤكدا أن الأذان شريعة إسلامية ولا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل به. توعد وزير شؤون شتات الإسرائيلي بشن حرب على سوريا عاجلا أم آجلا، زاعما أنها وتركيا تمثلان تهديدا أكبر من إيران. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي موقف طهران الرافض لإخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، عورتا سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك أيضا سالك، كذلك طريق 17 والبذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

哎呀。

0: أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مش اجمل منها.

0: ماشي.
1: شوفي ما في.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخيرات والوردات والفلات، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما فيه. مساء الخير أكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون كمان معنا على اللايف الموجود أكيد على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وأكيد دائما لكل حدا متابعنا ومرافقنا من بيته من سيارته من مكان شغله. من مسي عليكم جميعا، وإن شاء الله كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف، ونهاية أسبوع سعيدة اليوم نتمناها لكم بما أن اليوم الخميس. إن شاء الله بتكون نهاية أسبوع حلوة، عطلة سعيدة يا رب إلنا وإلكم، وتنبسطوا فيها وتقضوا وقت حلو مع عائلتكم مع حبايبكم مع الناس اللي بتحبوها، وأكيد كمان حلقة جديدة من برنامج شوفي ما فيه وسؤال جديد معي أنا ورائد. ومساء الفل يا رائد.
1: مساء الخير أميرة، ومساء الخير لجميع المستمعين، وأكيد إحنا ببرنامج شو في ما في، شو في أخبار في البلد، شو في مواضيع في البلد، شو في أشياء كمان حلوة في البلد، شو في أشياء إيجابية في البلد.
0: نعم.
1: برضو بنحكي فيها، بس أكيد. الغالب هالأيام المش إيجابي أكثر من الإيجابي
0: للأسف.
1: آه
0: والله للأسف. مروان بلابلة مساء الخير مروان، زمان عنك يا مروان، أهلا وسهلا. كمان تمارا بعارة مساء الفل إلك يا تمارا. طيب زي ما حكى رائد، إحنا أكيد اليوم رح نحكي بكتير مواضيع بكتير شغلات، أما بالنسبة لسؤال حلقتنا لليوم، بما أنه هيك بنختلكم أسئلة حلوة إحنا متعودين ببداية الأسبوع وبنهاية الأسبوع، فاخترنا لكم هيك سؤال خفيف ظريف اليوم. ألا وهو يا رائد، إنه مين أكتر تأثير على الأبناء، يعني بوجهة نظر الناس أكيد، هل الأب ولا الأم بيأثروا أكتر على أولادهم من وجهة نظر الناس؟ برضو رح ناخذ وجهة نظر رائد أكيد بما أنه عنده أولاد، ويعني أكيد مارق بهاي الأمور أنه يشوف أولاده بمين بتأثروا أكتر أو مين له تأثير أكتر على الأولاد، هل الأب هل الأم؟ فرح نتناقش أكتر بهذا الموضوع ونعرف. أم العبد أهلا وسهلا يا أم العبد. فسؤالنا اليوم إذن رح يكون، مين أكتر تأثير على الأبناء برأيكم، هل الأب ولا الأم؟ على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كمان بدنا نحكي بموضوع المباريات يا رائد، أنا شايف الدنيا كلها مولعة مبارح بسبب مباراة الأردن. ليه؟ أمين إيان الحارس يزن هاد ولا مش عارف مين؟ لا
1: هلأ مجرد إنه وصول الأردن لنهائيات كأس العالم
0: إنه شيء حلو.
1: إنجاز كتير كبير، لأنه ممكن ما يتكرر وممكن هم يقدروا يتكرروا، بس ما فيش خبرة لسه للأردن بالنسبة لبطولة زي هاي. فأكيد حاجز
0: يعني
1: الخوف موجود، إنه عمالي بلعب في بطولة بخاف إن أغلط كل الأردنيين يعني يحملوني سبب الخسارة، فكل هاي الأشياء ممكن تكون تأثر في اللاعب وتخلي الأمور مثلاً إشي سلبي بالنسبة لنفسيته. بس يعني نتيجة المباراة ما بتوحي إنه الأردن كانوا سيئين، بالعكس الأردن كانوا يعني ند بند لل
0: ما حكوا على هم كانوا مخصصين
1: الحارس لأنه في طابة حط بإجره هيك ما شافهاش.
0: أنت حضرتها صحيح يعني حضرتها؟
1: حضرتها، بس إنه يعني أفضل لاعب أفضل حارس مرمى في العالم ممكن بإجره يعطي للمهاجم اللي قدامه بالغلط ويجيب على يجيب عليه جول يسهل له المهمة. بتصير، بس احنا دائما للأسف السوشيال ميديا عندنا كل واحد قاعد حاطط إجره على إجره حاطط هالأرض
0: وبيحلل ما
1: وبحلل وبسب وبتنمر عادي زي عكس هاي الناس اللي قدامه هو محلله إنه ينتقد ويسب هاي العالم والناس. ما فيش احترام لأي شيء، ممكن مش شرط على اللاعب، إذا بتلاحظ بشكل عام حتى التبعون السوشيال ميديا كلهم بقول لك أنا محلل اللي أحكي اللي بدي إياه، أنا حر بقدر أهين اللي بدي إياه، أسب اللي بدي إياه، أنزل اللي بدي إياه، أرفع اللي بدي إياه، وأنزل اللي بدي إياه.
0: هيك الناس
1: هذا اللي صار. فأنا يعني أنا دائما بقول يعني هاي السوشيال ميديا كانت سبب خراب كتير شغلات في حياتنا، حتى الأشياء السياسية كانت سبب في خراب
0: من
1: كتير.
0: كل الجوانب صراحة،
1: من كل الجوانب
0: للأسف.
1: فيا ريت إحنا نرتقي نكون زي
0: وقلتوا بحالكم يعني خلص. والله أنا استفزني الموضوع مبارح كيف نازلين نجر فيه للزلمة، عجبوا
1: يعني لسه في مباريتين باقيات، يعني قديش ممكن يأثروا عليه نفسيا؟
0: حترد تلعب الأردن هي مش خسرات،
1: خسرات واحدة. هلأ كل مجموعة هدول 12 مجموعة فيهم أربع فرق، كل فريق بده يلعب ثلاث مباريات، اللي بجمع أكثر نقاط
0: بنتقل يعني ممكن يفوزوا كمان.
1: إذا فاز المباراة الجاي ممكن تفرق معهم، يصير هم لو يفوزوا بس مباراة واحدة ممكن يتأهلوا كثالث كمان. في لهم فرصة كثالث.
0: أفكر خسروا والله خلاص راحوا روحوا.
1: فغريب يعني إنهم كيف حتى ويخسروا ويطلعوا من البطولة مجرد إنهم تمثيلهم.
0: وصلوا إنجاز صراحة.
1: بس صح. لعبوا يعني هم صح. لعبوا يعني كانوا. يعني في لو كان هم اللي بيهددوا أول مباراة لو هالفرص دخلت كان يكون مباراة عكس اللي موجودة.
0: يلا معلش إن شاء الله إذا بالمباريات الجاية يلي رح يلعبوها إن شاء الله إنه بيكون الفوز
1: حليفهم. يعني أحمد صبرة بقولنا ضايل تلعب مع صار ريادي بس
0: مع الأرجنتين. ما هو هي بالأردن خلاص
1: صار بفهم في الرياضة هلا. المهم بقول لك ضايل الأرجنتين والجزائر. ضايل الأرجنتين
0: تلعب مع الأرجنتين والجزائر. عبد اللطيف
1: شو تتوقع إن الأردن تفوز على الأرجنتين 4-1؟
0: هيك
1: تتوقع طبعا ولا يمكن طبعا بسبب مستحيلة اما ممكن يعني ممكن يوصل
0: يعني الارجنتين الله يرضى عليك
1: مش الارجنتين يعني ولا لا لا لا هاي ممكن تخسر الارجنتين وارد بس انه يعني على الورقية
0: انه 4-1
1: ورقيا على على مستوى اللعيبة يعني ممكن اما ممكن تفوز الاردن 2-1 اما 4-1
0: تخنتوها انا بحكي يعني تخنتيها يا ليلى عبد اللطيف
1: الجزائر مستواها مش زي زمان فلما
0: الجزائر برضه خسرت
1: من الارجنتين 3-0 يعني بتطلع على المباراه يعني هم سمحوا لليون ميسي انه هو يجيب الجوال بعد عنه بشوت من برا 18 بيقول يعني وين
0: بركي كلهم متفقين يا رائد
1: لا فيش اتفاقات
0: فيش اتفاقات
1: بده واحد يمثل منتخب المنتخب بلاده فيش فيها لعب هاي يعني الإيش الوطني بداخل الواحد يعني موجود فيش اتفاق مع 22 لاعب يعني صعبة اتفاق مع يعني ما هاي الأمور يعني صعبة
0: إن شاء الله إنه خير إن شاء الله هنا نستنى ونشوف مين راح يلعب مع مين مين راح يفوز إن شاء الله
1: هلا بقول لك مين راح يلعب مع مين بالنسبة أنا بقول لك يعني الأردن زي ما حكى لك إنه ضايل الجزائر وضايل الأرجنتين يعني برضو الجزائر لما تلعب مع الأردن بصير المشجع العربي هاي عين وهاي عين
0: صح
1: مين بده يشجع
0: تحتار شيء محير
1: الواحد يقول مين الأقرب للتأهل بشجع يعني هيك بصير اما امبارح مباراه مثلا الكرواتيا والانجلترا كانت من المباريات كتير حلوه وواضح انه ممكن يكون الحضور كتير كبير انجلترا
0: مين فاز
1: لانجلترا 4-2 وانها تكون من المرشحين الكبار لكاس تاخذ كاس العالم انجلترا هلا اذا بتتذكري مسلسل سيمبسون هذا الامريكي
0: الاصفر
1: هذا فطلع فجاه من مسلسلات وكذا انه بتوقع في كاس العالم اللي بتصير في المكسيك وكندا وامريكا مين تتوقعي انه هو متوقع النهائي
0: انجلترا
1: متوقع أن تكون بالنهاية المكسيك والبرتغال وتأخذ البطولة المكسيك كان كل توقعاته السياسية بتذكر كانت صح
0: تزبط حتى عوائد كورونا
1: كله كله كان صح فهون الأوروبيين لما شافوا ما توقعوا أذهلوا يعني نفسيا اللي بيشجع منتخبات بلاده ويشوف هدول هيك كله يعني مذهول يعني معقول تكون المكسيك توصل نهائي مع
0: والله
1: البرتغال
0: والله توقع كل شيء ما بتعرف
1: والمكسيك تأخذ كأس العالم يعني
0: ما بتعرف
1: إشي خيالي
0: ما بتعرف شو بصير طب خلينا نشوف أبو علي أبو علي بيحكي لنا إنه الأم بتأثر على الأب وعلى الأبناء والأم بيحكي لنا هي وزيرة الداخلية مساء الفل يا أبو علي وفاء محمود يسعد هالمساء كمان أم العبد أهلا وسهلا أنيس مساء الخيرات يا أنيس جرير قناديل الفخم يسعد هالمساء يا جرير وأم العبد بتحكي لنا إنجاز عظيم للنشامة طبعا أبو فادي مساكم عسل يا مساء الخيرات يا أبو فادي وكمان يوسف الزمار يسعد أوقاتك الأبناء ما بيحتاجوا بتحكي لنا وفاء لمقارنة بين أثر الأم والأب بل يعني هم بيحتاجوا للانسجام بينهم إنه لما دور واحد منهم يروح يغيب أو يضعف تأثيره فهذا الإشي تلقائيا بيخلق فجوة فالطفل بيحاول إنه يعوضها لاحقا والتربية الأنجح هي اللي بتقوم على التوازن وتوزيع الأدوار بمرونة رائد حسب وجهة نظرك مين بيأثر أكثر على الأبناء الأم ولا الأب بصراحة
1: أنا بشوف كل واحد له دوره بالبيت هلا ممكن الطفل هو ميال
0: يعني إشي مشترك
1: مشترك بس مرات الابن بكون ميال للأم أكثر لأنه يعني هي بتلبي له احتياجاته أكثر ممكن من الرجل بشكل عام يعني انه اكله لبسه يعني الحنيه بتكون بالاغلب للام اكثر بتكون للرجل يعني الرجل دائما بفكر في شغله بفكر في اولاده بيحكي معهم بتحدث
0: ممكن
1: معهم
0: ممكن الاب تفكيره عقلاني اكثر
1: بيعصب اكثر ممكن يعني يعني اللي هو يعني وصل لمرحله انه يعني انه انا بعذرك يعني بدي ادبك بدي كذا اكثر من الام يعني بهاي الامور
0: الام تتساهل ممكن اكثر مع الاولاد
1: فبتلاقي ممكن الأولاد بالأغلب يعني بيميلوا للأم. بالعكس هذا أنا بالنسبة لي إشي حلو يعني إنه هذا دور الأم أصلاً.
0: حلو.
1: يعني الأب له دور والأم لها دور في البيت. بالعكس أنا بحكي عن حالي بكون أنا سعيد أكثر
0: من لما يميلوا للأم أكثر.
1: بيميلوا يعني إنهم لأنه هو يعني هو هيك أصلاً هو هيك الواقع يعني. مش معناته المحبة هي اختلفت.
0: لا لا لا طبعا ما
1: تسأليهم مين بتحب أكثر بقول لك لا اثنين مش بقول لك يعني فهمتي كيف. فالأمور لا هي لأنها أمور البيت يعني بتكون أكثر من الرجل بهاي الشغلات. فبشكل عام هم بيميلوا أكثر للأم.
0: حلو شكرا على الإجابة يا رائد. تمارا بتحكي لنا الأب إلى دور والأم إلها دور يعني صارت الأدوار مشتركة. الأب هو القائد اللي بنصح أبنائه وبيعلمهم بيعتمدوا على حالهم إنهم كيف يديروا أمورهم يعتمدوا على حالهم وهم صغار وما يكونوا اتكاليين. وكمان ما ننسى دوره بأنه يعني عليه كل احتياجات المنزل من أكل وإلى آخره. أما الأم دورها أكبر هي التربية تعلمهم تدرسهم تعرفهم الصح من الغلط. دورها كمان إنها تدبر شؤون المنزل بغياب الأب. الأم والأب مسؤولية. لا دقيقة بتحكي لنا إنه بتكون هي الأم والأب تقريبا إذا صار في غياب للأب فالمسؤولية عليها أكبر من الزلمة. فبتعتقد إنه الأم إلها التأثير الكبير على الأولاد بما أنها يعني دائما موجودة معهم بالبيت بتحضر لهم الأكل بتدرسهم بتجلي بتقوم بشغل البيت ويعني بشكل أكبر. فبتحكي لنا هي المؤثرة أكثر. تمارا يا مس الورد يا تمارا. يوسف أكيد الأب الأكثر تأثير على الأولاد. الأولاد بيقلدوا أبوهم بكل إشي وشو بيحكي الأب يعني سمعوه بعيدوا نفس الحكي. أما البنت غالبا بتكون نفس الأم يعني إنه الأولاد مثلا لأبوهم البنات لأمهم ممكن. بيحكي لنا كمان عشان هيك لما بدك تتجوز اسأل عن الأم أول إشي لأنه غالباً البنت بدها تكون زي أمها. كيفكم عفرائي أحمد بيحكي لنا والله طاير عقلنا صراحة يا أحمد مد لك كمان أسبوع مد إذا بتقدر تمد مد ناش مشكلة. يوسف بيحكي لنا حسب ما بتحكي بده يكون السؤال مين علاقته بولاده أقوى أو أكتر. لا إحنا سؤالنا هو مين تأثيره أكتر على الأبناء
1: العلاقة أب أو الأم تكون موجودة يعني مع الأب ممكن حدا تلاقي أقرب أو هاي بس التأثير تهيأ لي عند الأم أكثر بتكون من الرجل. أنا هيك بشوف
0: الأم هاي أم العبد برضو بتحكي لنا أن الأم دورها أكبر. طب إذن سؤالنا بيحكي مين أكثر تأثير على الأبناء برأيكم من وجهة نظركم وأكيد حسب التجارب يعني أكيد كل واحد من تجربة. الأب ولا الأم على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود طبعا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: فرجانا احنا بعد الطشه.
1: ايه
0: بعد الطشه اللي بحكي عنها صدقي ولا لا؟
1: بعد الطشه اللي بحكي عنها صدقي. طيب نشوف. تامر حمامي، يا مساء الورد يا تامر، بيوصل تحياته لحمود ابو الحيات من امريكا لفلسطين. يسعد مساك ومساء يا تامر. تمارا بتحكي تخيلي ايام الطفوله يا اميره، وهي مجربتها يعني لما تروح من المدرسه منفوت على المطبخ اول سؤال وين ماما وشو طابخه. انا لهلا صراحه اول ما اروح البيت يعني خلص تلقائيا هذا الاشي، تلقائيا بروح بسال وين امي، هذا الاشي تلقائيا عندنا صراحه ما دخلش العمر. كمان نجاة يسعد مساكي راجع قريبا بيحكي لنا احمد، اهلا وسهلا. لا لك وحشه يعني يا ابو صبره، ترجع بالسلامه. ريوسف بحكي لك الحق، يا رائد عليك حق عرب. يوم الايش يوم الثلاثاء، لا بدكم تكونوا يوم الثلاثاء يا يوسف. يوم الثلاثاء قال استنوك ما طلعت. ليه ما طلعت
0: يوم الثلاثاء
1: لما انا كنت معطله؟
0: كان يعني في شغلتين ضرور اعملهم، يعني في حادث سير وفي عزاء وهيك
1: فملتها
0: يعني، فاحنا اسفين يا ريس، فصعب كنت اكون موجود.
1: يلا ما هينا عم نعوض لك اياها اليوم يا يوسف، خلص حقكم علينا. تامر بحكي لنا بده اغنيه فلسطينيه، لو نحط له هيك اغنيه فلسطينيه نسمعه اياها يا رائد. نجاة تحكي لنا ما بنقدر نحكي انه يعني واحد منهم اكثر تاثير بشكل مطلق، الاثنين هم قطبين اساسيين بحياه الابناء، يعني تأثير الأب والأم متكافئ بس هو كمان مميز، كل واحد بيكمل منهم الثاني دور الثاني يعني في بناء شخصية الطفل. الأم تبني الأساس العاطفي والنفسي، أما الأب بيبني الإطار الاجتماعي والعملي. لما أي واحد منهم يغيب رح يترك فراغ ما بيقدر الطرف الثاني إنه يعوضه. وبتتمنى لنا نهاية أسبوع سعيدة للجميع إن شاء الله يا نجاة يا مثل الوردات. هلا بنحط لك اغنيه، جاهزه الاغنيه الفلسطينيه؟
0: انا بفكر اغاني عندك ولا لا؟
1: لا لا انت ما انت اللي قاعد على الاغاني.
0: لا قصدي انه اغاني الاهداءات اللي
1: لا لا هو بده هيك حابب يسمع اغنيه شكلها يعني مغترب شكلها برا.
0: بس اشوف خلينا نسمع هالاغنيه هاي.
1: نسمع هالاغنيه يلا
0: خلينا نشوف.

0: أميرة، خلينا يعني نحكي عن نرجع لكأس العالم ونحكي عن يعني
1: نرجع
0: الجولة الأولى اللي صارت بجميع المباريات وشو النتائج وشو ترتيب كمان
1: تفضل
0: الفرق مستمعينا. رح نحكي على المجموعة الأولى اللي بتضم المكسيك، كوريا الجنوبية، تشيكا، جنوب أفريقيا. هاي الأول المكسيك 3 نقاط وكوريا الجنوبية 3 نقاط وتشيكا جنوب أفريقيا 0-0. المجموعة الثانية اللي بتضم سويسرا، كندا، قطر، البوسنة والهرسك كلهم نقطة نقطة نقطة نقطة. المباريتين اللي لعبوها مع بعض تعادلوا كلياتهم، فالمجموعة نارية، تخيل نقطة نقطة نقطة كل واحد له. فطبعا راح كل فريق زي ما قلت لك، يعني قطر ما لعبت مع منتخب راح يضل لها كمان مباريتين، اللي بجمع اكثر نقاط هو اللي بده يتأهل واحد وثاني. وفي يعني في التوالت ممكن يعني يحصل يعني ياخذوا 8 منهم بحصروهم مين اكثر حدا جاب نقاط واهداف. هلا عندنا مجموعه اسكتلندا، المغرب، البرازيل، هايتي. اسكتلندا هي الاولى بثلاث نقاط لان فازت على هايتي، اما بالنسبه للمغرب والبرازيل هم نقطه نقطه وكلهم لهم حظوظ. طبعا مستمعينا المجموعه اللي بعديها الولايات المتحده، استراليا، تركيا، الباراغواي، الولايات المتحده واسرائيل هم ثلاث نقاط، تركيا، الباراغواي 0 من النقاط. المجموعه الخامسه المانيا، كوت ديفوار، الاكوادور، كواراساو. المانيا 3، الكوت ديفوار 3 نقاط، والاكوادور وكواراساو 0 من النقاط. المجموعه السادسه السويد، اليابان، هولندا، تونس. السويد 3 نقاط، اليابان نقطة، هولندا نقطة، تونس ولا نقطة، خسرت خسارة يعني تقيلة من السويد 5-1 مستمعين. أما في لها حظوظ، إذا فازت على اليابان تعادلت مع هولندا بتتأهل للدور الثاني. نيوزيلندا المجموعة السابعة، نيوزيلندا، إيران، بلجيكا، مصر. إيران عندها حالة خاصة، بتلعب بالأمريكية بنفس الوقت بس تخلص بخلوها ترجع يعني مثلا على المكسيك أو كندا، ممنوع تضل. هاي شوف لوين قلة الاحترام يعني بأمريكا، مش لإيران، ده كل الفرق كان يدخل عندها كان يعني يفتشوهم كذا. لأول مرة يعني كأس عالم بمر بهذا الإشي، ولأنا بالنسبة لي كأس العالم هاي المرة مش حلو، مش اللي حضرتهم
1: بالكوسن. الكل بيحكي على فكرة أنه مش حلو.
0: هاي عندك المجموعة نيوزيلندا، إيران، بلجيكا، مصر، كلهم نقطة. يعني الأربع فرق هما بمباراتين لعبوهم التعادلات، فحظوظ إيران وحظوظ مصر. أنا بحب مصر طبعا وبحب كل الدول العربية، بس مصر تحديدا يعني لها معزة خاصة بالرياضة، لها نقطة ولها حظوظ كتير كبيرة. ليلى عبد اللطيف بتقول راح تكون مصر والمغرب من ضمنهم، مصر طبعا توقعاتها ماليش في توقعاتها راح تمشي شوط كتير كبير، ممكن توصل نص نهائي. بتحكي عن مصر والله أعلم، بعد جزء ما حكت هالكلمتين تفوتهم بالحال. نروح للمجموعة الثامنة اللي فيها السعودية وإسبانيا، الأوروغواي والكانفيردي. هذول كلهم نقطة نقطة نقطة تعادلات. أميرة المجموعة التاسعة، النرويج، فرنسا، السنغال، العراق. النرويج 3 نقاط، فرنسا 3 نقاط، السنغال، العراق 0 من النقاط. المجموعة العاشرة، الأرجنتين، النمسا، الأردن، الجزائر. الأرجنتين 3 نقاط، النمسا 3 نقاط، الأردن، الجزائر 0 من النقاط. يعني ممكن الأردن أو الجزائر حدا فاز على بعضهم يتأهل كتوالت، يعني واردة ما يتعادلوش. ممكن إذا ما عندوش ولا نقطة يعني يصير في تعادل المنتخبين تروح عليهم، يعني اللي يتأهل بس الأول والثاني. إذا حدا بفوز منهم بجيب 3 نقاط راح كتوالت ممكن يتأهل. المجموعة الـ 11، كولومبيا، الكونغو الديمقراطية، البرتغال،
1: 12 طولنا كتير.
0: البرتغال وأوزبكستان، كانت في مفاجأة بمباراة البرتغال والكونغو، كان فيها تعادل 1-1. كولومبيا 3 نقاط، أوزبكستان 0 من النقاط. مستمعينا آخر مجموعة هي المجموعة 12 اللي بتضم كندا، إنجلترا، غانا، بنما، كرواتيا. غانا وإنجلترا 3 نقاط، وبنما وكرواتيا 0 من النقاط.
1: هاي
0: هدلول الترتيب المجموعات كلهم من الجولة الأولى. طبعا هلأ من اليوم راح ينتقلوا للجولة الثانية، مباريات الجولة الثانية من هون راح يعني توضح أكثر مين راح يتأهل مباشرة، الأول والثاني بعد الجولة الثانية. مستمعين
1: يلا إن شاء الله خير، يعني إن شاء الله السبت بنرجع نحكي بموضوع المباريات، نشوف مين فاز مين خسر وكل هاي الأمور. هند بتحكي لنا الأكثر تأثير على الأبناء هو الشارع، برضه وجهة نظر هاي فيها صراحة.
0: هل الأم والأب ما حكيناش الأشياء الخارجية؟
1: ممكن الشارع تأثيره أكثر يا رائد على الأولاد.
0: نحط سؤال ثاني ونحكي على الشوارع، هذا سؤال
1: بس
0: مختلف.
1: بس أنا أؤيد يعني هو هاي إجابة برا الصندوق
0: ممكن
1: صراحة.
0: ممكن الصحابة أثروا، ممكن الشارع، المدرسة، البيئة اللي بشكل
1: اللي
0: عام
1: فيها.
0: عايش فيها هاي ممكن تأثر. إحنا سؤالنا كان واضح عن الأم والأب، المرة الجاية بنحكي عن العالم اللي
1: مهند برا. تغيري لنا جوابك
0: العالم
1: معنا
0: العالم الخارجي، العالم الافتراضي، العالم السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما هو لسه بأثر أكثر من الشارع كما صار الأيام. يعني الصور اللي بشوفوها من هدول اللي هم تبعون اللي بيطلعوا لنا

0: برضه هاي بتكلف
1: مش زابطة
0: يعني
1: طبعاً.
0: كل ما
1: فيش خراف يعني بضحك
0: شوف
1: على
0: إشي بدنا نجربه فهاي مشكلة برضه. تامر بده أغنية نابلس يا نور الله على الأرض هلا بنحط لك إياها وبحكي لنا تحياتي لكم جميعاً من خارج
1: اللي طلب
0: الوطن.
1: هو نفسه ولا
0: حط لنا إياها يا رائد.
1: كنت حابب أسمعكم هاي الأغنية بس يلا خلاص نابلس.
0: دليفري بنات وبس يا مثل وردات يا آية. طبعا آية هي غنية عن التعريف يا جماعة الخير. نريد نعرفكم عنها كمان مرة. هي صاحبة مشروع دليفري بنات وبس، وإحنا هيك عملنا عنها فيديو حلو كتكوت، وبتقدروا تفوتوا على صفحتها وتتواصلوا معها بدكم هيك توصيل. طبعا هو فقط خاص للبنات عشان نكون واضحين، هو فقط خاص للبنات، توصيل طلبات شو ما بدكم لأي منطقة، بس طبعا داخل نابلس مش خارجها. المشروع كتير حلو والمشروع كتير ناجح، وأهم إشي إنه بيساعد الصبايا صراحة هذا الإشي، خاصة لو يعني أوقات متأخرة أو مثلا شخص أشياء بدها البنات تجيب لها إياها. ف المشروع كتير حلو وعليه إقبال صراحة جدا جدا جدا جدا عالي، فرح تحتاجوها لقدام. فصفحتها هي موجودة عنا على الكومنتات صارت، فاستغلوها. مشاهر مساء الخير ريناس يا مساء الورد. كل واحد مسؤول عن رعيته، بتحكي لنا مشاهر. الأب إلى دوره بحياة الأولاد والأم مسؤولة، بس بالآخر يعني التنان بتعبوا وبشقوا لنفس الهدف، والله لا يحرم حدا من أهله، اللهم آمين. إذن سؤالنا بحكي مين بوجهة نظركم أكثر تأثير على الأبناء، هل الأم ولا الأب؟ على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يوسف بيحكي لي أميرة نعسانة ما عم صدق تروح. لا هلا أنا نعسانة بس مش هذا السبب. السبب لما رائد بهيك بعد بحدثني على الرياضة ما بحسش حالي فاهمة إشي، يعني مش عارفة أتجاوب معه، مش عارفة نفسي أصير أفهم بهاي الشغلات صراحة، وأصير هيك أتابع، أصير أعرف مين بلعب مع مين، مين وصل لمين، شو الكأس العالم، شو هاد، يعني نفسي أصير صراحة أهتم بهذا الموضوع. فرح أشتغل على حالي كمان 4 سنين، لما مش هما كل 4 سنين بصير إن شاء الله إن الله أحيانا لأربع سنين جاي أكون فهمانة.
1: كمان سنتين في أمم أوروبا، وهي
0: معناها يعني بهي حالي إذا الله أحيانا كمان سنتين
1: زي كأس العالم أمم أوروبا برضو.
0: طب رح أحاول، يعني رح أعمل جهدي. أنا صراحة بحس حالي زي المزهرية لما حدا يقعد بحكي معي بهاي المواضيع وما أفهمش، فرح نشتغل أكتر على هذا الموضوع. تمارا وأمي العبد بدكم تعذرونا، إحنا بس حطيناها لتامر هيك استثنائي لأنه مغترب. هاي الأغاني بتخلوها لبرنامج الإهداءات إن شاء الله للإثنين، ما بدناش إن هيك ندخل البرامج ببعض. تامر بيحكي لنا والله نابلس محتاجة هيك مشاريع كل الدعم. هو قصده عن مشروع آية يلي هو دليفري البنات صراحة، يعني إشي كتير ناجح وإشي كتير حلو، وإن شاء الله هيك بنشوف مشاريع جديدة، مشاريع حلوة، نشوف البنات يعني هيك يحطوا بصمتهم أكتر بهالبلد، لأنه عن جد بيطلع منهم يعني البنات صراحة أذكياء، في مخ، بيعرفوا يفكروا، بيعرفوا يعملوا أشياء لقدام، فإن شاء الله بنشوف هيك أشياء للبنات حلوة.

0: شو حالة الطقس معنا؟
1: حالة الطقس
0: أنا اليوم مش حاسستها شوب ولا شوب.
1: لا برا شوب.
0: برا هون
1: شوب. آه هون.
0: يوم الثلاثة كانت كتير شوب. مش أنت حكيت اللي اثنين وثلاثة أشوب. أشوب أيام رح تكون.
1: مالك أحمد العاصي ليش ولعت شو فيه؟
0: مالك أحمد العاصي عن جد شو فيه؟
1: قلنا مشان نولع معك.
0: قلنا يا.
1: إذا الجو مولع إيش تاني؟
0: ممكن أقصد على الجو. وكمان عندنا تامر بيوجه تحية لأبو راس من أمريكا لفلسطين. يلا صار عندنا اثنين مغتربين، عندنا يوسف وعندنا تامر.
1: كل الاحترام لهم. اللي بيكون مغترب بيكون نفسه يعني كيف يعني يسمع أي إشي.
0: صح. فإحنا معكم قلبا وقالبا يا جماعة الخير.
1: نقول الطقس لبكرة مستمعينا يوم الجمعة رح تكون الأجواء يعني زي ما هي صيفية مستمعينا عادية ومعتدلة نسبيا نهارا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، في حين يسود جو صيفي حار نسبي في المناطق الساحلية والساحلية مستمعينا، والجو حار في الأغوار ليلا يصبح الجو باردا نسبيا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية والله أعلم، يعني الجو لطيف رح يكون. السبت رح تظل الأجواء زي ما هي مستمعينا، هو جو صيفي معتدل في ساعات النهار، والجو في المناطق الجبلية كمان رح يكون شوية يعني في حار هاي المرة، وقعدة جميلة لطيفة بتقدر تقعد على
0: البلكونات
1: بالليل مثلا، تحطوا لكم أرجيلة أو تحطوا تلفزيون برا تحضروا المباريات بزبط،
0: أو تطلعوا
1: تشموا هوا. الأحد رح تضل الأجواء فيها حرارة مستمعينا، ونفس يعني نفس السبت والاثنين نفس القضية، يعني الجو بشكل عام صيفي معتدل جميل بالنهار هيك هم كاتبين، وبالليل
0: منعش
1: ويعني مش الواحد اللي ممكن تقول فيها الجو رطب والعرق بينزل في خميش ليش
0: حلو انه مقبول يعني
1: مقبول. نعم. صحيح صحيح.
0: كل الاحترام، واحنا بس
1: للحرارة
0: كل الاحترام للطقس والحرارة، وبدنا ننوه لكم كمان شغلة انه احنا لسه ما دخلنا بالصيف، بعدنا ما دخلنا. متى رح ندخل؟ احنا كل حلقة بنحكي ما دخلنا. متى حندخل بالصيف رسميا رائد؟ اي شهر؟
1: اظن باخر ستة تقريبا اتوقع،
0: يعني هانت قربت يعني. يلا على خير ان شاء الله. ليلى هريش اهلا وسهلا يا ليلى، وتحياتنا للعائلة الكريمة آل الحمامي، تحياتنا لهم يا تامر. إذا سؤالنا اليوم بيحكي يا جماعة الخير، أو عم نناقش موضوع اللي هو بوجهة نظركم هيك أو برأيكم مين بيكون أكثر تأثير على الأبناء، هل هم الآباء أو هل يعني الأيام شو الأيام هند خربشتني الأم أو الأب، شو كمان ثلاث أيام كمان ثلاث أيام الصيف، أنا ما بعرف رائد هي اللي بيحكي آخر ستة. طب ما هو حكى
1: أنا قلت بالأواخر شهر ستة
0: يعني ما تخرب يشيلنا رائد لو سمحتي
1: هند. الله يسامحك يا هند.
0: هند اسمعي للآخر، كملي للآخر، حكى رائد آخر ستة، فهي هند بتحكي لكم إنه 21 ستة.
1: إحنا اليوم 18 خلص الشهر،
0: خلص روح الشهر والله يعني. سريع شهر ستة كان
1: إيش بح
0: بح فخلص يعني يحدد تقول لك حدد يعني عشان نحدد.
1: حاضر منحدد.
0: منحدد على الشتاء، بس يجي الشتاء منحدد. طيب في عنا يوسف كاتب لنا قصة إنه في حارس مخضرم عمره 40 سنة. صار مالي أنا اليوم 40 سنة تألق بشكل لافت بكأس العالم. نعم. يعني قاد منتخب بلاده لتحقيق تعادل تاريخي سلبي قدام منتخب إسبانيا. وصعد عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي ل 13 مليون بعد هذا الأداء،
1: بعد المباراة اللي صارت. صح.
0: تحولت قصة
1: إيش
0: هذا اسم منتخب يعني
1: إيش الاسم؟
0: فوزينيا هو كاتب.
1: لا مش فوزينيا، شوف وين كاتب، هو كاتب
0: شكله اسم الحارس. تحولت قصة فوزينيا لواحدة من أبرز اللقطات الإنسانية في المونديال بعد أن كشف إنه
1: اسمه جوسيمار دياس.
0: هلأ بيحكي لنا مين فوزينيا معناها يوسف.
1: وهو يعني اسم الرأس الأخضر، اسم المنتخب، هو منتخب إفريقي.
0: منتخب إفريقي. أوكي. وصلنا انه بعد ان كشف انه ما قدرت والدته تسافر بسبب التكاليف. هذا الاشي يعني اثار تعاطف عالمي كبير.
1: صارت امريكا حنونة وبدها تحاول تقول ليش
0: يعني؟
1: لا هي بدها تعرف ليش مش قادرة توصل، يعني ممكن هم السبب أو ممكن المصاري يعني التأشيرة اللي مش ظابطة هيك مفكرين هم ممكن تكون أو المصاري ليتأكدوا أمريكا بتكون خلصت كأس العالم. المهم
0: هاي بيحكينا إنه يعني قصص جميلة من القصص الجميلة في كأس العالم. تمارا بتحكينا اليوم جهنم كان الجو عاد أنا مش حاسة صراحة مش عارفة ليه. يا رب رحمتك بالعباد على هيك جو آمين يا أم العبد. وباهرة مثل وردات الأم يعني هي طول النهار بتكون مسؤولة لما يخرجوا لازم تعرف وين بيروحوا الأب لما بيروح من شغله يعني إذا في أغلاط الأم بتحكي له بس ما بتغطي على أخطاء الأبناء. فشكلها بتحكي لنا باهرة إنه الأم برضو هي أكثر تأثير على الأولاد. وحيدك القمر بتحكي لنا يا الله شو بكره فصل الصيف حرام عليك يعني بتحكي لنا هي من عشاق الشتاء بتحب الكنكنة زي أنغام أما أنا وهند من ميل للصيف. طيب كمان محمد أبو الحياة أهلا يا محمد بيوجه لك أو بيحكي لك يا تامر إنه كتير مشتاق لك ويسعد مساكم طاقم راديو حياة المرتبين هاد من ذوقك يا محمد شكرا لك. يحيى حمامي كمان أهلا وسهلا خلص شكرا اللايف بده يتعب هلأ من آل الحمامي الكرام والله نورتونا أهلا فيكم. تمارا بتحكي لي أنت قاعدة بالاستوديو بيكون بارد بس السوق اللي بيمشي فيه بحس بالشوب.
1: نعم
0: طب الحمد لله يعني عندنا هالنعمة هون في مكيف وعايشين حياتنا الله يعين الناس والله يعين أهلنا بغزة عن جد خاصة اللي بيكونوا بالخيم بهالجو. فالواحد يحكي دائما الحمد لله على اللي هو فيه فالحمد لله صراحة آه والله. طب شو بدنا نحكي كمان أمير حمامي ها جيبوا لنا باقي عائلة الحمام يلا يعطيكم العافية طاقم راديو حياة نورتونا يعني لازم يكون تامر هيك باللايف عشان كلكم تبينوا آل الحمامي يعني لازم تبينوا بتامر وبدون تامر خلص صرتوا هلأ معنا احتسبتوا على عائلة راديو حياة. طيب إذن سؤالنا بحكي مين أكثر تأثير على الأبناء. أنا شايفة لحد الآن الكل بحكي الأم يعني ما حدا حكى الأب فالأغلب بميل للأم إنه هي أكثر تأثير على الأبناء. فيا جماعة الخير من وجهة نظركم أو برأيكم مين بتحسوا أكثر تأثير على الأبناء هل الأم ولا الأب على 2379143 وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

0: اللايف
1: لولا
0: خلص راح اللايف.
1: انه هذا AI
0: ما هي المشكلة صراحة.
1: هي المشكلة الصوت يضل نفس الصوت، التوزيع يضل بس الكلام حلو. الكلام هو رائع. مرات أغلبه كله مغربي، فاللي بنقي الكلام شاطر كتير مؤثر.
0: حلوة هاي جديدة ولا
1: لا؟ لها فترة برضو مع
0: مع
1: بعضي مع بعضي.
0: رائعة صراحة، حلوة كلماتها كتير حلوة.
1: معنا اتصال. ألو
2: ألو، مساء الخير يا رائد وأميرة.
1: يا سنور يا
0: سلفل،
2: يعطيكم ألف عافية، كيفكم شو أخباركم؟
1: تمام الحمد لله. يا هلا بيك. يا هلا
2: بالساهر الحمد. يعني الأغنية حلوة بس إحنا بدنا إشي هيك ينصتنا، يعطينا تفاؤل بما إنه اليوم الخميس.
0: يعني بدنا إشي هيك يا رائد،
2: وبكرة الجمعة هيك بدنا إشي يخلينا نصبر ونصابر في هالحياة رغم كل شيء، بس الأمل موجود إن شاء الله. بدنا بنكون عندنا طاقة إيجابية كلنا
0: إن شاء الله.
2: هلأ بالنسبة للسؤال يا عزيز أميرة ويا رائد، طبعا أكيد الكل رح يجاوب الأم. الأم سبحان الله الرسول وصى فيها ورب العالمين حكى آيات بالأم، يعني ما ضل شيء ونحكى في الأم والجنة تحت أقدام الأمهات. بس برجع هذا الشيء حسب العلاقة الزوجية وحسب تنشئة الأبناء في البيت. يعني هلأ الأم لما هي بتربي حلو إنها تعود الإبن على الاحترام على المودة على التواصل مع الأب، حلو إنها تتشارك هي والأب في تربية الأبناء.
0: صح.
2: الأب طبعا هو كل الاحترام له طول نهاره معظم الوقت برية البيت، بس لا يغني إنه الأب موجود معنا. فسبحان الله لما الأبناء يضلوا مع الأم طبعا رح يقتبسوا منها معظم الأشياء من الأم. فالأم هي نبع الحنان، هي الأمان، كذلك الأب. إحنا ما بنقص من شأنه، بس هذا سبحان الله إن الأبناء مع مين بيربوا في الأيام؟
0: مع الأم.
2: الأم في البيت، فإشي أكيد إنه الأم. بس أنا يعني بطلع على الشغلة والأم يعني إنها بتربي، هو قلل من شأن زوجك.
0: أكيد طبعاً.
2: لأنه هو
0: كل واحد إلى دوره بالنهاية، هذا الإشي ما بلغي دور الأب. يعني بغض النظر ممكن الأولاد بيقضوا وقت أكتر مع الأم، بتأثروا أكتر بالأم، بس هذا الإشي ما بلغي دور الأب نهائي.
2: بالضبط. هو للأسف عزيزتي أميرة في أناس يعني بتضلها تقولك أنا وأنا وأنا وأنا وأنا كل شيء، وأنا اللي عملت كل شيء. فالأبناء شدهم ياخدوا إنه أمنا كل إشي خلاص.
0: مضبوط. خلص بلغوا تلقائياً هيك دور الأب هم.
2: بالضبط. يعني إحنا شايفين في حياتنا العملية واليومية إنه في منه هذا الإشي موجود. فأنا بدعو إنه ما نقلل من شأن الأب حتى لو كانت إيش مكانت الظروف،
0: 100%.
2: لأنه إحنا التنين مشاركين في هدول الأبناء، مشاركين في الحياة الزوجية، في الحياة العملية، في تربيتهم، في تنشئتهم هدول. فعشان إحنا ننشئهم منيح، ما نقول لا طلعوا أبنائنا هيك، لأبنائي ما بردوا علي. يعني الأم قد ما تكون قوية وجبارة وإنه الأبناء بميلوا إليها وإنه هم هلأ تحت رعايتها، بكرة بكل الأبناء هدول أنت ما بتقدر تسيطري على هذا الوضع لحالة.
0: صح طبعا.
2: بحاجة للمساعدة، بحاجة للسند، أنت للدعم. من مين بدك تلقي هذا الدعم؟ من زوجك طبعا.
0: أكيد أكيد.
2: فإذا أنت ما بادرت من البداية ونشأتي هذا الشيء بأبنائك رح تلقي عكس اللي أنت بتتوقعي. وهن صغار أوكي أنت بتديري بالك وبتموني عليهم، بس لما يصير ابنك طولك ما بتقدر تعملي معاه إشي. ما بتقدر تهزيه زي بالضبط زي ما كنت تهزيه وهو صغير. ما بتقدر تعملي هذا الشيء معاه. رح يجي عليه مرحلة مراهقة، ورح يجي عليه بعديها الشباب، مرحلة الشباب، وبعديها بده يتزوج وبده يكمل تعليمه، حياة مشوار طويل.
0: 100% صحيح.
2: فإحنا مع الأم، وكل الاحترام للأم وكل الاحترام للأب. يعطيكم العافية ونهاية أسبوع حلو عليكم وعلينا.
0: يعافي قلبك يا رب.
2: أهلا حبيبتي.
0: أهلا أهلا أهلا. أغنية رائعة بتحكي لك أم العبد، والله رائعة صراحة. سام أهلا يا سام. لا الأب ولا الأم ولا البيت بيأثروا على الأولاد. سام ينضم لهند وبيحكي لنا الجو الخارجي هو المؤثر الأول والأخير عليهم. نورتنا يا سام. أمير الحمامي بيحكي لنا طبعا الأب. تمارا بتحكي لنا لازم تكون أم طارق بالحلقة. طارق الحمامي، تامر مش طارق. فتامر ناقصة. لا هي قصدها ام طارق. عندنا مستمعه دائمه عندنا يا تامر ام طارق الحمامي، فهي يعني اول وحده من عائله الحمامي انضمت لنا بالبرامج. كمان عندنا وحيدة كالقمر بتحكي لنا جيل اليوم لا أب ولا أم بيسيطر عليهم لهالدرجة. يعني هلا ماشي بنعرف إنه جيل اليوم كتير صعب و يعني هيك فاير بيحكوا لهم يعني، بس مش لدرجة ما حدش يقدر لهم بالنهاية. هلا إذا أنتوا سيطرتوا عليهم هم صغار مش رح تواجهوا مشكلة، صح. بس صح. إذا خلص تركتوهم على راحتهم من هم وصغار أكيد صحيح. صحيح. لا أب ولا أم ولا حدا بيقدر مية عليهم مية. كمان أم العبد بتحكي لنا بداية الصيف 22 مش فرق يا أم العبد، 22 21 رح يجي الصيف
1: مش
0: يعني
1: مختلفين، احنا بلاد ضاعت مش مختلفين،
0: منا مختلفين عادي عادي يعني مش مستعجلين
1: يعني. الجو رح يضل نفس، لو دخل الصيف كمان 3 أيام رح يضل نفس الأجواء اللي احنا عايشينها عادي، لأنه لما بدك تنط بشهر 8 و 9 الأمور هنا رح تختلف طبعا.
0: مولع رح تكون 8 و 9. الله يجيرنا، قصة الله
1: مش قصة يجيرنا. بزيادة يوم بالناقص يوم
0: عادي رح يجي رح يجي
1: هي دي.
0: سام منورة بوجودك يا أميرة، الله يسعدك أنت واللي جنبك. يعني أنت يا رائد، رائد ليش منبين أنه إحنا جنب بعض؟
1: مش جنب بعض،
0: إحنا مش جنب بعض،
1: بعد عن بعض إحنا 3 متر
0: رائد، رائد قدامي يعني حتى مش جنبي هو لسه قدامي،
1: بس الكاميرا عنيتين
0: مفكرتنا يعني،
1: إذا بتلاحظ مقسومة الكاميرا
0: فكل
1: يعني بعد عن بعض
0: دائما الكل بيحكي جنبك، حتى برنامج أنغام إحنا مش جنب بعض يا جماعة، إحنا مقابل بعض وبعاد في مسافة بيننا. تمارا بتحكي إنها عملت مقابلة لبنتها برنامج أطفال على الساعة 2 وروحت مشي بعز الشوب، بس انبسطت بالمشي وبتحكي لنا إنه المشي رحمة أفضل من مليون سيارة، بضل جسمك فيه لياقة ورشاقة وبتبعدي عن الكسل والخمول. هو المشي حلو يا أم تمارا بس مش بهاي الأجواء صراحة، يعني لو شو ما صار. قبل ما نختم إذا حدا لسه بحب يشاركنا على 2379143 وكمان اللايف ونشوف رائد شو حابب يسمعنا.

0: مجد، الأب والأم شركاء وحياة متكاملة. وحابب يسمع أغنية اسمها دامت لمين. سام بيحكي لنا لو توصل درجة الحرارة 100 الصيف أحلى من فصل النكد، بحكي لنا سام. فسام هو محب للأجواء الصيفية. كمان أم العبد يعطيكم العافية، نهاية أسبوع سعيدة للجميع، يعطيكم أنتم كمان العافية يا جماعة الخير. إحنا هيك خلصنا، كانت حلقة حلوة صراحة، فتحنا فيها 10,000 موضوع، انبسطنا أكيد فيكم. حسن الحلبي بيحكي لنا الأم عمود البيت، الأم والأب صراحة يعني ماشي، ممكن
1: الأب
0: راح متأثر بالأم.
1: الأب هو
0: الأب
1: بصراحة يعني عندي الشدة وعند كذا، يعني حتى الأم بتروح
0: للأب فالأب يعني
1: الأم لها دور والأب له دور، بس الأمور الداخلية بتحس إنه الأولاد دائما عند الأم هم أقرب. الرجل بطبيعته دائما يعني خلاص يعني عنده الحد القوة،
0: ما بظهر عاطفته ممكن يكون كتير.
1: ممكن هو الأب قلب طفل للعلم يعني وحنون كتير، بس في أمور بقدرش إنه إذا بظهرها كتير بيصير يعني حضوره بالبيت بيقل، يعني بتصير خط هذا الخط الصغير الأحمر بروح، إذا انقطع خلاص بصير الولد يعني ما يردش عليه، بقول مهما عملت أبوي بده يمشي
0: يعني خلاص.
1: في أمور لازم تكون موجودة، بس هو ممكن يكون عنده
0: حنية. بحكي لنا حسن اليوم صارت الأم، يعني إنه ممكن هاي الأيام صارت الأم هي عمود البيت، يعني I don't know يا حسن، يعني كل واحد بشوفها من زاوية تبعته.
1: نعم صحيح.
0: فالأم والأب بقدرش الواحد أكيد يستغني عنهم، كل واحد إلى دور، كل واحد إلى مكانة معينة بالبيت، وربنا يخلي لكم دائما أمكم وأبوكم. حلقة كتير حلوة، انبسطنا، نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة وسعيدة تقضوها مع عائلتكم، مع الناس اللي بتحبوهم، مع أصحابكم. ونشوفكم السبت إن شاء الله بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا وراء.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: إنها الخامسة مساء الآن.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: 100.8 حياة فهم.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ألو،
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. التوقيت الآن هو 6:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط، طول كرم أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
1: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة الطبيعية. بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
0: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
2: الله يا كرما توسط أنف كرم في قمة عليا تلوح بطول كرم.
0: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات، وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كتير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضوري الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال إنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري فعلا. هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، من دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء، ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرقت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 7:00 مساءً.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: مش أنا شطور؟
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثامنة مساءً،

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: 100.8
1: هلا بالخميس. Have a nice weekend.

0: We play the hits on حياة FM.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: التاسعة مساء الآن.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: البلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعلى

0: نصاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.10.

0: اسمه ركز راديو حياة 100.8.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: الناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لانها هي مزار، لانها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. قدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: fantasy, or maybe not.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: الساعة الآن 11 ليلا.
4: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.

0: طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: كلمة تحكي قصة عاشق
2: في قهوة على المفرق
1: بألوان مختلفة.
3: كلمات ليست كالكلمات.
1: دمعة
4: نفسي بحضنك أرتاح.
1: طرقات قلب
5: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
1: وخوف من الفراق
6: أعطيك عيوني وجرب.
1: يبعثر كلمات الرواية.
7: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
1: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

الجبر القلبنا يزال في إقامة الجبر.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ذهب الظمأ واتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل يا واسع الفضل.